هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا إنا نسألك فعل الخير.

لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك

والقوة يربطنا دين وأخوة وامنحنا العزة والقوة لتعلم

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقائنا اليوم في حلقة جديدة من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يشترك في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. موضوع ندوة اليوم حديث من أحاديث رسول رب العالمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيما رواه البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إن الإسلام يهتم بالمجتمع الإسلامي ويدعو إلى ما فيه ثباته وتماسكه، ويرفض أي قضية تسيء إلى هذا التماسك الذي ينبغي أن يكون على أشد ما يكون وعلى أشد صفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فالنفاق إذن عمل يسيء إلى المجتمع، ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من صفات المنافقين. وهذه الصفات الأربع الواردة في الحديث هي بعض منها، كما لا ننسى أن المسلمين قد عانوا في المجتمع الإسلامي الأول، عانوا من النفاق في كثير من الممارسات التي أساءت بشكل ظاهر كبير إلى ذلك المجتمع. من هنا نفهم التنبيه الوارد من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخصال، أن من كانت لديه واحدة منهن كان فيه شيئا أو كان فيه النفاق خالصا تماما. نرجو من سماحة الدكتور الشيخ صبحي أن يبين لنا معاني هذه الخصال، وأولها الخيانة أو خيانة الأمانة لو سمحتم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضلت دكتور مروان، هذا الحديث يرسم صورة للمجتمع الإسلامي المتوازن النظيف الخالي من الأسباب الداعية إلى الفرقة، ولا يدعو إلى الفرقة ولا إلى الفساد إلا مثل هذه الخصال التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ منها هذا المجتمع الطاهر. خيانة الأمانات، الكذب في الحديث، الغدر بالعهود والوعود، وأخيرا الفجور عند الخصام. ويلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن في هذا الحديث أربع خصال وكلها من خصال المنافقين ومن صفاتهم ومما يلازم طبائعهم وتصرفاتهم، يضع أمامنا خطين فاصلين بين أمرين ربما يبدوان في النهاية أمرا واحدا، ولكنهما إذا فكرنا فيهما قليلا ينفصل كل منهما عن الآخر ويستقل في درجة أو رتبة أو اتساع أو عمق أو شمول. فمثلا هناك من كان منافقا خالصا، وهناك من كانت فيه خصلة من تلك الخصال، وبين هذين الموضوعين فرق واضح. من كانت فيه كل هاتيك الخصال كما ورد في الحديث كان منافقا خالصا، لم يقل كان منافقا فقط، ولكن النفاق كامل فيه. بينما الآخر في الحال الأخرى كانت فيه خصلة، يخون الأمانة، يغدر بالوعود وبالعهود، أو إذا عاهد يكذب في الحديث، أو فقط يفجر عند الخصام. فمثله يقال إن فيه خصلة من خصال النفاق، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك له الباب مفتوحا لعله بنفسه يصلح هذه النفسية التي أساءت إليها عوامل متعددة. فلعله إذا كذب مثلا في الحديث ينتبه إلى العلاقة بين الكذب وبين إخلاف الوعد أو العهد، وينتبه إلى أن خيانة الأمانة أيضا ضرب من الكذب، ويفهم أنه إذا فجر عند الخصومة فهو بدون شك يكذب على نفسه، إذ يكفي من تخاصمه أن تقول له الكلمة لتروي غليلك وينتهي الأمر. فيفهم من ذلك أنه إن كف عن الكذب في الحديث فهو بسرعة يكف عن الثلاث الخصال الباقية. إذن إن كان منافقا خالصا أو كان منافقا بنوع من أنواع النفاق، فهل يكون نفاقه شرعيا بالمعنى الذي يعرفه الناس عندما يقسمون البشر إزاء الدعوة الدينية إلى ثلاثة أصناف: مؤمنين وكفرة ومنافقين؟ هل يكون من ذاك الصنف الثالث المعتاد الذي عرفت له في القرآن المجيد سورة تسمى سورة المنافقون؟ لا يقال سورة المنافقين على الحكاية إذا جاءك المنافقون. هذه السورة تخصهم وحدهم وتفضح بواطنهم وتضعهم أمام مرآة يرون فيها أنفسهم. وكذلك نجد في سورة البقرة وفي عدد من السور الأخرى صفات كلها تنصب على أهل النفاق، وكانوا قوما معروفين بأشخاصهم، استمروا يخالف باطنهم ظاهرهم حتى فضحت أحوالهم، ولا سيما في مثل سورة التوبة التي سميت القاسمة بالصاد لأنها قصمت ظهورهم، والفاضحة لأنها فضحتهم. ومع ذلك فالسؤال قائم، وأحب أن نتبادل الحديث فيه، ولا سيما إذا كان يريد أخي فضيلة الشيخ فيصل أن يقول، لكني لم أتمم الكلام لو سمحت. أريد أن أعلم أيمكن، يعني نريد أن نتباحث في هذا، أيعقل كما ظن بعضهم أن يكون من فيه خصلة من هذه الخصال منافق بالمعنى الشرعي، وأن من تكون فيه تلك الخصال الأربع برمتها أن يكون منافقا خالصا أيضا بالمعنى الشرعي؟ الجواب عندي، وطبعا أحترم رأيكم ورأي من قال غير ذلك، أن هذا هو النفاق في العمل، النفاق في السلوك في التصرف. قد يمكن أن يظل الإنسان مسلما وهو يشهد الشهادتين ويصلي ويزكي ويصوم ويحج، ولكن مع ذلك كأنما يعتقد أن من حقه إذا سلم معتقده أن يسوء تصرفه. ومن أجل هذا وردت رواية في صحيح مسلم في مثل هذا المعنى من غير أن تشتمل على الخصال الأربع، كانت فيها ثلاث علامات أو أمارات للنفاق. قال صلى الله عليه وسلم فيها: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وزاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
1: فإذا سماحتكم تؤيدون الاتجاه بأن من تكمن فيه هذه الخصال الأربع لا يكون ذلك المنافق
2: على المعنى التاريخي الذي انقرض.
1: ولكن لو تسمح لنا بالقول، إن المنافق في ذلك المجتمع الإسلامي الأول لم تكن فيه خصال أكثر من هذا الذي يشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الخصال المشار إليها تكفي على ما أعتقد لأن تصل
2: تحوله من
1: إلى ذلك المنافق الخطير الذي يعتبر قسم من أو جزء من الأقسام
2: من
1: التي يشير إليها
2: كإنسان
1: المؤمن والمنافق والكافر. فخيانة الأمانة شيء عظيم، والكذب في الحديث أمر أيضا خطر أكثر، والغدر بعد المعاهدة والفجور في الخصام. ما أظن أن هؤلاء تلك
2: القضية
1: جماعة كانت تعاني
2: نعم
1: أكثر من
2: نعم
1: الآن.
2: القضية أخي دكتور مروان هي أنك عندما تعلم أن إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم بكل الأعمال الإسلامية الظاهرة، فأنت وأنا وجميع المسلمين مضطرون إلى الشهادة له بالإسلام هذه اللحظة. الشيء الثاني أنهم قالوا في المنافق التاريخي الذي انقرض عمليا، قالوا إنه يبطن الكفر ويظهر الإيمان. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لذلك لم يكن بد من أن نركز من يسمى منافقا بالمعنى الشرعي مفصولا عمن نصفه وصفا لغويا أو اجتماعيا أو أخلاقيا بخصلة من خصال النفاق. مثلا في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال بعضهم أيضا في هذه الآية: لا يراد أهل النفاق الذين انقرضوا تاريخيا، بدليل أنهم يقومون إلى الصلاة ولكن في الوقت نفسه هم كسالى. وأكتفي بتعليق هذا لأسمع فضيلة أخي الشيخ فيصل.
1: لو تحدثونا عن هذا الموضوع ولا ندخل في مسألة الخصال، تفضل.
3: نتابع في الموضوع تفضل. نفسه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أتصور حتى نستطيع أن نجيب على سؤال الأخ الدكتور مروان لابد أن نستذكر الإسلام ككل، وهو كما نعرف جميعا عقيدة وشريعة. العقيدة هي الأساس، والعقيدة إيمان في القلب، والشريعة هي مجموعة أعمال الإنسان التي يقوم بها ملتزما بما تفرضه الأحكام الشرعية بناء على عقيدة الإنسان بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبكتابه. النفاق نوعان: نفاق يتعلق في العقيدة ونفاق يتعلق في الشريعة، كما أن الكفر نوعان كما يقول العلماء، يقولون هناك كفر يخرج من الملة وهناك كفر دونه لا يخرج من الملة، أيضا هناك نفاق في العقيدة وهناك نفاق في العمل. المنافقون الذين ذكرهم الله عز وجل في كثير من الآيات، النسبة الأكبر منهم من المنافقين في العقيدة كانوا يشككون برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر أنه في غزوة تبوك كان بعضهم مع المسلمين، ولما اشتد الحر على المسلمين وجاءت سحابة تظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحميه من الحر هو ومن معه من المسلمين وتمشي معهم، قال أحد الصحابة لهذا المنافق: أرأيت؟ هو يعرف أنه يشكك برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ويريد أن يقيم له الحجة بهذه المعجزة، ومع ذلك قال له المنافق: سحابة مارة. ما أراد أن يعتبرها دليلا على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن كان هناك تشكيك في الرسالة، وهي العنصر الأساسي من عناصر الإيمان. لذلك المنافق في العقيدة هو الذي يبطن في نفسه الكفر الكامل، لكنه يظهر الإسلام رياء ليحاول أن يضرب المسلمين عندما يستطيع ذلك. أما إذا كان الإنسان في قلبه مسلما صادقا، لكنه في أعماله بعد ذلك يلتزم بعشرات من الواجبات ويقصر ببعض الواجبات الأخرى، هذه مسألة يتعرض لها كل الناس. فهذا التقصير في بعض الواجبات والقيام بالبعض الآخر لا يخرجه من الإسلام إلى النفاق بالمعنى العقائدي.
2: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا.
3: الآية واضحة تماما،
2: عسى الله أن يعفو
3: تصف
2: عنه.
3: هؤلاء المسلمين أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، فالتوبة منتظرة بالنسبة لهؤلاء المسلمين. الأمر الأخير الذي أحب أن أوضحه هنا، أنه لماذا اختيرت هذه المسائل الأربعة لتصف صاحبها بالنفاق، بينما هناك مسائل أخرى قد تكون لا تقل أهمية عنها من المحرمات. ويعني البارحة في حلقة سابقة ذكرنا السبع الموبقات، وفيها من غير هذه المسائل، ومع ذلك تلك لم توصف بالنفاق وهذه وصفت بالنفاق. السبب أن هذه المسائل الأربعة تتعلق في العلاقات الاجتماعية، سواء الكذب أو الغدر أو عدم الفجور في الخطوة.

0: سلوكه في الظاهر على هذا الشكل. فهذا ما يترجى عندي كسبب لتخصيص هذه المسائل الأربعة بأنها من خصال النفاق، وهي كما أرجح أيضا مع أخي الدكتور صبحي هي من النفاق في العمل وليست من النفاق في العقيدة.
1: نعم. لو تحدثونا بأمثلة كيف يمكن أن تكون الخيانة في الأمانة، يعني في أي مجالات عادة؟
2: الحقيقة أن الأمانة كما وجدناها وخاصة في كتاب الله لفظ كما يقول العرب اسم جنس، يعني يشمل كل شيء يستودع عند إنسان فيجب أن يؤديه كما هو. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان لكن إنه كان ظلوما جهولا لأنه حملها ولم يتحملها، مع أن السماوات والأرض
1: تدخل في ضمن
2: وتدخل في معنى الأمانة الأساسي.
1: نعم.
2: لأن أول معاني هذه الأمانة أن ربنا عز وجل استودع في فطرة الإنسان وديعة يمكن تسميتها الاستعداد لأداء الأمانة إلى الله صاحب الأمانات الذي لابد يوما أن ترد كل الأمانات إليه. فأول أمانة هي أمانة الفطرة، أمانة العقل، أمام القدرة على الفهم، أمانة القدرة على الفهم، أمانة التكاليف. ولذلك الجبال، السماوات، الأرض كلها على ضخامتها عجزت
1: يعني عنها. وإن لم يؤدي الإنسان واجبه في تحمل هذه الأمانة يكون خائنا
2: للأمانة الأساسية الأصلية التي أودعها الله فيه. فهناك نوع من الأمانة بمعناه الشامل، لكن إذا عدنا إلى الأمانة أيضا بمفهومها العادي نجد مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولها قصة طبعا الوقت لا يتسع لها سبب نزول، لكن يفهم منها أنك وضعت شيئا عند إنسان وأتمنته، قلت له سيكون آمنا لديك، فإذا فرط في حفظه ولم يصنه أو لم يرده إليك فهو خائن للأمانة. لكن في آية النساء إشارة لطيفة جدا إلى ربط معنى الأمانة بالتبعة، بالمسؤولية، بالشعور بالمسؤولية، في قوله مباشرة وإذا حكمتم بين الناس. أي نوع من الحكم؟ يمكن الحكم بالقضاء في ذلك الوقت لا أكثر، ولكن مع الوقت تطور فأصبح الحكم حتى السياسي وسواه. إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فالأمانة هنا أمانة تبعة الحكم العادل بين الناس. ولذلك إذا بدأنا بالأمانة وجدناها أقل شيء، وإذا أردنا أن نعلو بها ونتسامى وجدناها أسمى شيء. فلا دين لمن لا أمانة له ولا عهد له، وهذا ما ورد في الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لم يفهمها المسلمون من أئمتنا وعلمائنا على أنها فقط الأمانة البسيطة العادية مال كذا إلى آخره، وإنما فهموا أنك يجب أن تحفظ الأمانة حتى مع العدو، فالحرام في دار الحرب حرام في دار الإسلام. وكذلك ننتقل إلى المسألة الأخرى، إلى الكذب في الحديث. الذي يكذب لا يمكن أن يكون مؤمنا، لأن أصل الإيمان يقتضي الصدق، الصدق طمأنينة والكذب ريبة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن على الإنسان في كل وقته أن يصدق، والتصديق نفسه للإيمان هو قائم على أنه صادق في مشاعره. فإذا كذب الإنسان لا يعقل أن تكون صفاته من صفات المؤمنين.
1: فضيلة الشيخ فيصل، هل لكم أن تحدثونا باختصار عن معنى الفجور عند الخصام؟ كيف يمكن أن يفهم هذا؟
0: طبيعة الأمور أن الإنسان المسلم عندما يتعرض إلى خطورة.

0: صومة مع مسلم آخر أو حتى مع غير مسلم. المفروض في الإنسان المسلم أن يبقى ملتزما الحق وملتزما الصدق وملتزما العدل حتى في حالة خصومته مع الآخرين. الفجور في الخصومة عندما يتجاوز الإنسان مقتضيات الحق والعدل والصدق من أجل أن ينتصر في الخصومة. أنا أعلم أن خصمي في هذه المسألة محق، لكن لأنه خصمي أحاول أن أفتري عليه ما أشاء وأن أستجمع الأدلة والشهود من أجل أن يظهر أنه غير محق. هذا فجور في الخصومة، لا أصدق، لا ألتزم بالعدل، لا ألتزم بالحق. ثم قد يكون من ظواهر الفجور في الخصومة رفع الصوت والضوضاء والضجيج الكبير لمحاولة إقناع الخصم وإقناع الآخرين الموجودين بأنني صاحب حق لكثرة من فعلت وتحمست، والواقع أنني لست بصاحب حق، إنما هي فجور في الخصومة هو الذي يجعلني أتصرف بمثل هذا النوع من التصرفات.
1: وكذلك بالنسبة إلى الغدر بعد المعاهدة، أيضا
2: الغدر بالمعاهدة
1: هي قريبة،
2: طبعا هي قريبة
1: توجد خيانة الأمانة.
2: هو في الواقع كما كنا نقول من البداية ربطها جميعا بالكذب.
1: نعم،
2: هي في الحقيقة كذب على النفس، كذب على الناس، كذب على الله. يعني إنسان متى قبل أن يكذب فهو مستعد لأن يقوم بأي فساد، وهذا هو الذي يربط المعنى كما تفضلتما بالمنزع الاجتماعي الإسلامي، وهذا هو الذي جعل تلك الأربع تنفرد أو مرة الثلاث، وهذا هو الذي حمل علماءنا على القول إن العدد لا مفهوم له. فبعضهم كما رأينا في حلقة سابقة جعل السبع الموبقات 70،
1: نعم،
2: وبعضهم في السبع الذين يظلهم الله في ظله أنشأ كتابا تمهيد العرش فجعلهم 84، وهذا كله يعني كما قالوا أن العدد لا مفهوم له، ويعني ذلك أيضا أن على الإنسان أن يستجمع الصفات والنوعيات قبل أن يفكر بالأعداد والكميات، وهذا فكر إسلامي صريح.
1: نشكر لكم هذه الشروح المفيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يلتزمون خصال الإيمان مبتعدين عن خصال النفاق، ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرحه لنا أصحاب الفضيلة، قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ألا يا رب أتمم لي بخير وآمني من الحشر العذاب. أجرني يوم خلق الله جاءوا وألهمني برحمتك الجواب. لقد سعد الذي لله يرجو فسامى رفعة

أتمم لي بخيرك وآمني من الحشر العذاب. أجرني يوم خلق الله جاءوا وألهمني برحمتك الجواب.

0: نصيب. عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: عشقتها نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: عشقتها حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها
1: عشقتها.
0: إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: ومضة نور في دياجير الظلام
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسب شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا

المباركة اجمعنا في ساحات الأقصى محررين، في ساحات الأقصى محررين، واجمعنا على

إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك، هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء. أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إليكم هذه الخماسية 5 و5. أما الخمسة الأول فهي 5 يرفعن 5. التواضع يرفع العلماء، والمال يرفع اللئام، والحياء يرفع الخلق، والهزل يرفع الكلفة. أما الخمس الثانية فخمس يعرفن بخمس. الشجرة تعرف من ثمارها، والمرأة عند افتقار زوجها، والصديق عند الشدة، والمؤمن عند الابتلاء، والكريم عند الحاجة. أما الثالثة فهي 5 يطمسن 5. الزور يطمس الحق، والمال يطمس العيوب، والتقوى تطمس هوى النفس، والمن يطمس الصدقة، والحاجة تطمس المبادئ. الله أكبر. أما الرابعة 5 يؤدين إلى 5. العين إلى الزنا، والطمع إلى الندم، والقناعة إلى الرضا، وكثرة السفر إلى المعرفة، والجدل إلى الخصام. الله أكبر. أما الخامسة 5 يكبرن 5. النار تكبر بالهشيم، والشك يكبر بسوء الظن، والجفاء بعدم الإحسان، والخصام بعدم الصفح، والقطيعة بعدم السؤال. الله أكبر. الخماسية الثانية هي 5 قربهن سعادة. الابن البار، والزوجة الصالحة، والصديق الوفي، والبار المؤمن، والعالم الفقيه. 5 يطبن ب5. الصحة برغد العيش، والسفر بحسن الصحبة، والجمال بحسن الخلق، والنوم براحة البال، والليل بذكر الله. الله أكبر. والخمس الثالثة 5 عمرهن قصير. الحفظ في الكبر، والكلام بالنظر، والنعيم بالبطر، والصحبة في السفر، والعزة من العبر. 5 يأتين ب5. الاستغفار يأتي بالرزق، وغض البصر يأتي بالفراسة، والحياء يأتي بالخير، ولين الكلام يأتي بالمسألة، والغضب يأتي بالندم. الله أكبر. أما الخمس الأخيرة فهي 5 يصرفن 5. لين الكلام يصرف الغضب، والاستعاذة بالله تصرف الشيطان، والتأني يصرف الندامة، وإمساك اللسان يصرف الخطأ، والدعاء يصرف شر القدر. أما الخماسية الثالثة فهي 5 أوراق أعجبتني. الورقة الأولى زيارة السجن مرة في العمر، تعرف فضل الله عليك في الحرية. زيارة المستشفى مرة في الشهر، تعرف فضل الله عليك في الصحة والعافية. زيارة المحكمة مرة في العام، تعرف فضل الله عليك في حسن الخلق. زيارة الحديقة مرة في الأسبوع، تعرف فضل الله عليك في جمال الطبيعة. زيارة المكتبة مرة في اليوم، تعرف فضل الله عليك في العقل. زيارة ربك كل آن، تعرف فضله عليك في نعم الحياة. والحمد لله. أما الورقة الثانية فإن الخطأ كل الخطأ، أن تنظم الحياة لمن حولك وتترك الفوضى في قلبك. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أما الورقة الثالثة فهي إني عجبت لثلاث: رجل يجري وراء المال والمال تاركه، ورجل يخاف على الرزق والله رازقه، ورجل يبني القصور والقبر مسكنه. اللهم اهدنا إلى رضاك يا رب العالمين.
أما الورقة الرابعة فهي أننا نحتاج إلى أصدقائنا القدامى لكي نتقدم في العمر، ونحتاج إلى أصدقائنا الجدد لكي نجدد شبابنا. والكسل هو الاستراحة قبل الإحساس بالتعب، فكن صبورا مع الجميع، ولكن قبل كل شيء كن صبورا مع نفسك. توكلنا على الله. أما الورقة الخامسة فهي إذا ظفرت بزلة فافتح لها باب التسامح، فالتسامح أجدر. ومن المحال أن ترى أحدا حوى كل الكمال وذا هو المتعذر. سبحان الله العظيم، سبحان الله.

0: وآله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.
2: يؤتى

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: الحكمة
3: الحكمة نبع فياض.
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج والضاء
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذي حكمة. الوقت هو الثروة الوحيدة التي يمكننا أن نكون بخلاء بها دون معار.
1: أخي المستمع، أختي المستمعة، من أمثلة المحافظة على الوقت والاستفادة منه ما كان من أمر الصاحب بن عباد الذي كان وزيرا لمؤيد الدولة أبي المنصور ابن بويه، إذ لم تقعده أعمال الوزارة أو مصاحبة مؤيد الدولة عن تأليف كتاب المحيط في 7 مجلدات والكافي في الرسائل وجملة كتب غزيرة الفائدة تدل على تقديره لوقته وعدم إضاعة شيء منه.
0: كذلك ياقوت الحموي الذي كان تاجرا يطوف البلاد والأمصار، فإنه لم يرضى لنفسه أن يضيع الفرص التي أتيحت له، فأخذ يدون كل ما شاهده من الأماكن ويصف أخلاق ساكنيها حتى جمع كتابه المشهور معجم البلدان الذي يعد من أهم الكتب في علم تخطيط البلدان وأخلاق الشعوب.
1: أما ابن الصابوني الذي كان خازنا لمكتبة في بغداد فقد عز عليه أن يجد الناس ينتفعون بها دونه، وأبى أن يكون أمينا على كتب يجهل ما فيها، فاستغل وقته واجتهد في قراءتها واعتنى بالتدقيق في مسائلها حتى ألف كتاب مجمع الآداب في 50 مجلدا وكتاب در الأصداف في 20 مجلدا.
0: والمقام لا يتسع لذكر علمائنا الذين استفادوا من أوقاتهم في التأليف في كل الفنون، حتى إن بعضهم تجاوزت مؤلفاتهم 100 كتاب، بل 200 و3 وأكثر من ذلك.
1: من يحمل العصا لا تعضه الذئاب.
0: هذا القول عن العصا يذكر بحديث أعرابي عن عصاه، حيث قال في وصفها:
1: عصايا أركزها لصلاتي، وأسوق بها دابتي، وأقوى بها على سفري، وأعتمد بها في مشيتي لتتسع خطوتي، وأثب بها النهر وتؤمنني العثر، وألقي عليها كسائي فتقيني الحر، وتؤمنني القر، وتدني إلي ما بعد مني، وهي محمل سفرتي وعلاقة إداوتي، أعصي بها عند الضراب، وأقرع بها الأبواب، وأتقي بها عقور الكلاب، وتنوب عن الرمح في الطعان، وعن السيف عند مبارزة الأقران، ورثتها عن أبي، وأورثها بعدي ابني، وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى.
0: العجز مهانة.
2: خاطر خاطر خاطر خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة، فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور. خاطر خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة، فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور. إن لم تنل في مقام ما تحاوله، فأبلع عذرا بإدلاج وتهجير، لن يبلغ المرء بالإحجام حاجة.

0: سهلاً بحزم وأنجاداً بتغوير. خاطر خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة،
1: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
0: خاطر خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة،
1: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
0: خاطر
2: حبيب الروح،
3: نور دربي أسعد قلبي، نور دربي أسعد قلبي.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 27 من دروس سورة النساء، ومع الآية 49، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. أيها الإخوة، الحقيقة أن قول الله عز وجل ألم ترى، يعني ألم تعلم، ولكن لما قال الله ألم ترى ولم يقل ألم تعلم؟ قال بعض علماء التفسير: إذا أخبرك الله بخبر ينبغي أن تأخذه وكأنك تراه، ينبغي أن تأخذه وكأنك تراه رأي العين، بل إن خبر الله عز وجل أصدق من رؤية العين. من هذا المنطلق يقول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. يعني ينبغي أن تأخذ هذا الخبر من الله عز وجل وكأنك تراه رأي العين. يستنبط من هذا أن القرآن الكريم له مصداقية لا تعدلها مصداقية في الأرض، كيف لا وهو كلام خالق الأكوان، كيف لا وهو كلام رب العالمين، كيف لا وهو كلام أحكم الحاكمين، كيف لا وهو كلام أعلم العالمين. هكذا ينبغي أن تكون مع القرآن الكريم، ينبغي أن تأخذ خبر الله عز وجل وكأنه شيء تراه بعينيك. من هؤلاء الذين يزكون أنفسهم؟ نموذج. الحقيقة ليس متلبسا بأهل الكتاب فحسب، بل هذا نموذج تجده في كل مكان وفي كل زمان وفي كل عصر وفي كل مثل. الإنسان إما أن يعبد الله وإما أن يعبد ذاته، فإذا لم يكن عابدا لله لا شك أنه يعبد ذاته أو يعبد جهة في الأرض، فمن دأب النفس أن تمجد الذي تعبده، فإن كان الذي يعبد ذاته لا بد من أن يمجدها. لذلك اجلس في مجلس وافحص قول من حضر المجلس، فمن دعا إلى الله إذن هو يعبد الله، وضع ذاته في التعتيم، من هو؟ اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. المؤمن يرى أنه لا شيء، وأن الله هو كل شيء، وأن كل خصائص المؤمن من فضل الله عز وجل ومن نعمة الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. يعني نعمة أنك تتحرك من الله. لنقطة دم لا تزيد عن رأس إبرة لو تجمدت في أحد شرايين المخ لأصبح الإنسان مشلولا. فالحركة نعمة من الله، لأنك متوازن وتنطق بالكلام المناسب في الوقت المناسب، فأنت تتمتع بعقل. ولمئة ألف سبب قد يفقد الإنسان عقله فيصبح سخرية بين الناس. إذن نعمة العقل، نعمة الحركة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الإدراك، نعمة عمل الأجهزة بالغة الدقة، وما بكم من نعمة فمن الله. يكاد يكون هذا الفرق حاسما بين المؤمن وغير المؤمن، المؤمن مع المنعم بينما الكافر مع النعمة. قد يستخدم النعمة استخداما مخيفا، يستمتع بالدنيا أشد أنواع الاستمتاع، لكنه كافر بالله. بينما المؤمن يذوب محبة لله على أن أوجده، يشكر الله على نعمة الإيجاد وعلى نعمة الإمداد وعلى نعمة الهدى والرشاد. فقد كان عليه الصلاة والسلام، وهذا من شمائله، أنه تعظم عنده النعمة مهما دقت. الإنسان حينما يفرغ مثانته، هذه نعمة لا تعدلها نعمة. كان عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى لي ما ينفعني. كان عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله إذا أكل طعاما، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. من أشد خصائص المؤمن أنه مع المنعم، من أشد خصائص المؤمن أنه مع المنعم. ومن أشد صفات المعرض أنه مع النعمة. فأنت حينما تعبد الله تثني على الله وتمجد الله وتسبح الله وتحمد الله، وحينما تعبد نفسك من دون الله تثني على نفسك وتمدح نفسك. فحينما تتكلم عن نفسك وعن باعك الطويل في كسب الأموال، وعن باعك الطويل في إيقاع المكر والخديعة بين الناس، وعن باعك الطويل في المصاولة على خصومك، فهذا الذي يزكي نفسه في نص هذه الآية مذموم عند الله. لا تزكي نفسك، لأنك إن زكيت نفسك فالذين من حولك يصدقونك، لكن الله يعلم السر وأخفى، يعلم ما أنت عليه ويعلم ما خفي عنك، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ألم ترى، يخاطب الله عز وجل نبيه الكريم، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بربك هل وجدت في الأرض إنسانا شاردا عن الله إلا ويزكي نفسه بحق أو بباطل، بكلام مقبول أو غير مقبول، يزكي نفسه، يمدح ذكاءه، يمدح عقله. وعامة الناس يمدحون أولادهم مديحا غير معقول، والنساء يمدحن بناتهن مديحا غير معقول. نوع من نمو الذات، نوع من الكبر، نوع من الغطرسة، نوع من الاستعلاء، نوع من التعالي. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم وما رأيت إنسانا موصولا بالله إلا وكان متواضعا. ما رأيت إنسانا يعرف الله عز وجل إلا وهو متواضع، يقدم كل شيء ولا يدعي أنه يقدم شيئا، يقول هذا من فضل الله علي. لذلك من علامة المؤمن أنه لا يذكر نفسه بشيء إلا ويقول من فضل الله علي، لولا أن الله من علي لكنت من الهالكين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. لذلك الله عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام يقول له: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ معنى يزكون أي ينفون عن أنفسهم النقائص أولا، ثم يدعون الكمالات ثانيا. هو لا يخطئ وهو إنسان عظيم، بينما يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، من باب التوبيخ، من باب الانتقاص، من باب الذم. يقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والإنسان حينما يتواضع يزداد رفعة عند الله وعند الناس، وحينما يتكبر يفقد مكانته عند الله. انظر إلى الأكحال وهي حجارة لانت فصار مقرها في الأعين. أنت حينما تتواضع لا يعني ذلك أنك وضيع أبدا، قد تكون عند الله عظيما، لكن من صفات المؤمن الدقيقة أنه متواضع لله عز وجل. ما من قائد فتح بلدا إلا ودخلها متغطرسا مستكبرا مستعليا، إلا النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة فاتحا دخلها متأطئ الرأس، كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عز وجل. لذلك الإنسان حينما ينجح في الحياة أمامه مزلق خطير، هو مزلق الغرور ومزلق الكبر. ومن أروع ما في القرآن الكريم في هذا الموضوع قوله تعالى: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. قد يقول قائل: لما لم يقل الله عز وجل: رب اجعلني صادقا؟ لما هذا التفصيل؟ لأنه قد تدخل في مجالات كثيرة مدخل صدق ولا تخرج من هذه المجالات مخرج صدق. قد تغويك الدنيا، قد تأخذك الدنيا، قد يأخذك العجب. كان بعض العلماء الأجلاء إذا دخل على إخوانه يقول: اللهم لا تحجبني عنك بهم ولا تحجبهم عنك بي. أن نبقى موحدين، أن نبقى عابدين لله عز وجل، ألا تحجب عن الله بإنسان، وألا يحجب الإنسان عن ربه بمجموع. ألم تر إلى الذين يزكون، معنى يزكون أي يبرئون أنفسهم من العيوب. وقد قيل: رقصت الفضيلة تيها بفضلها فانكشفت عورته. لمجرد أن تتيها بفضلك هذه نقيصة. المؤمن الصادق يفعل الخير مع كل الناس وينساه كليا، أما إذا فعل معه أحد الخير لا ينساه مدى الحياة. إذا فعل معك الخير ينبغي ألا تنساه، أما الخير

والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما أذقته عذابي ولا أبالي. قد يأتيك الضيوف وليس عندك شيء، عندك كمية من اللبن لا تكفي واحدا منهم، قد تضيف لهذا اللبن خمسة أضعاف حجمه ماء وتجعله شرابا سائغا ويبيض وجهك. أما إذا أضفت إلى هذا اللبن قطرة من البترول لا يمكن أن يستخدم إطلاقا. فالكبر يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، لمجرد أن تسلط الأضواء على ذاتك، لمجرد أن تجعل الحديث محوره مديح ذاتك، لمجرد أن تعيش مقدسا لذاتك وأن تنسى الذي منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، فأنت في بعد عن الله عز وجل. لا أعتقد أن في الأرض إنسانا هو أشد تواضعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه أحد الناس وقد أخذته رعدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من شمائله أنه شديد الهيبة، فمن رآه بديهة هابه ومن عامله أحبه، فأخذته رعدة. قال: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. هو سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، أقسم الله بعمره السمين، وفي معركة بدر الرواحل 300 والجنود يقتربون من 1000، فقال عليه الصلاة والسلام: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فركب النبي الراحلة في نوبته، فلما جاء دوره في المشي توسل صاحباه إليه أن يبقى راكبا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. سيدنا عمر أيها الإخوة 11 بشروا بالجنة، يعني في حياة المسلمين من بعثة النبي إلى يوم الدين هناك 10 رجال هم في الجنة يقينا، لأن النبي بشرهم، والنبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومع ذلك من شدة تواضع عمر ومن شدة خوفه من الله ومن شدة هيبته لله سأل حذيفة بن اليمان وكان أمين سر رسول الله، قال: بربك اسمي مع المنافقين؟ قال: معاذ الله يا أمير المؤمنين. هذا هو الإيمان. الإيمان تواضع، الإيمان تذلل لله. لكن هذا المستكبر، هذا المستعلي، هذا المتغطرس، لو رأيته أمام من هو أقوى منه رأيته كالطفل يتذلل أمامه، لكن المؤمن متواضع لله عز وجل، يمرغ جبهته في أعتاب الله، ولكنه عزيز النفس، يقول لا حيث لا يستطيع أن يقولها أحد. دخل أبو حنيفة النعمان على أبي جعفر المنصور، وكان عند أبي جعفر أحد القضاة الذين هم من أعداء أبي حنيفة، أراد هذا القاضي أن ينتقم من أبي حنيفة، فقال: يا إمام، إذا أمرني الخليفة وعلى مسمع من الخليفة بقتل امرئ أأقتله أم أتريث؟ ماذا يقول له؟ قال له: الخليفة على الحق أم على الباطل؟ قال له: على الحق. قال له: كن مع الحق. فلما خرج قال: أراد أن يقيدني فربطته، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله.

0: أيها الإخوة، الله عز وجل يذم أولئك الذين يمدحون أنفسهم، يذم. والأولى ألا تزكي نفسك وألا تزكي على الله أحدا، لأن الجهة الوحيدة التي تعرف كل شيء تعرف الظاهر وتعرف الباطن وتعرف السر وتعرف ما خفي عن صاحبها هي الله جل جلاله، لا تخفى عليه خافية. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني قد تكون في موقف لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يحاسبه، لكن الله معك ويحاسبك. فالذي يخشى الله فيما بينه وبين الله هذا من قوة إيمانه ومن شدة توحيده لله عز وجل. إذن يزكون، ينفون عن أنفسهم المعايب ويلبسونها الفضائل، وكل كلام بكلام. ألا تعلمون أن شعر الفخر في الجاهلية كلام بكلام؟ ألم يقل المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام من أجفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم، وجاهل مده في جهله ضحك حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، كلام بكلام. كان في طريقه من البصرة إلى حلب فجاءه بعض الأعداء فولى هاربا، قال له غلامه: ألم تقل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ قال له: قتلتني قتلك الله. فعاد وقاتل حتى قتل. يعني تجد الإنسان يتبجح ويفتخر ويتحدث، أما في المحك العملي، أما عند الضرورة، تجده جبانا متخلفا بخيلا. فهذا الذي يمدح نفسه، لو أن الله يمدحه لانكشف. على كل، اعلموا علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يحجم خلقه، لا بد من أن يمتحنهم. تكلم ما شئت، أثني على نفسك بما شئت، أعطي نفسك الحجم الذي تشاء، اجعل نفسك قطب الرحى، اجعل نفسك محور العالم. تكلم، تحدث، امدح، امدح علمك وفهمك وحكمتك وغناك ومالك وقدرتك، لكن الله سبحانه وتعالى متكفل أن يجعلك في حجمك الحقيقي. وهذا هو الابتلاء، هذا هو الابتلاء. لذلك الأفضل أن تبتعد عن مدح ذاتك كليا. فلا تزكوا أنفسكم، نهي إلهي بأي ثاني، هو أعلم بمن اتقى. أحد الأصحاب مدح سيدنا الصديق رضي الله عنه فتوجه إلى الله وقال: يا رب، أنت أعلم بي من نفسي، أنا لا أعلم ولكنك تعلم، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، طموحك، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. هذا أكمل موقف لمن أثنى عليك. عالم جليل سافر إلى بلد غربي للمعالجة، انهالت الرسائل والاتصالات بشكل غير طبيعي، أجريت معه مقابلة في الإذاعة، فسألوه عن هذه المكان التي حباه الله بها، تواضع لله عز وجل. فلما ألحوا عليه قال: لأنني محسوب على الله. يعني هناك من هم محسوبون على الأرض، على جهة أو على فئة أو على طائفة أو على حزب، قال: لأنني محسوب على الله. حينما تتواضع تزداد رفعة. النبي عليه الصلاة والسلام توفي ابنه إبراهيم ولحكمة أرادها الله انكسفت الشمس في يوم وفاته، فالصحابة الكرام ببراءة عجيبة ربطوا بين كسوف الشمس وبين موت إبراهيم، وظنوا أن هذه لكرامة النبي عند الله، يعني معجزة. موت إبراهيم رافقه كسوف الشمس، فلما علم ذلك وكان بإمكانه أن يسكت، جيدة هي ممتازة، جمع أصحابه وقال: إن الشمس والقمر آيتان لا ينبغي أن تنكسفا لموت واحد من خلقه. أنقذ التوحيد. إن الشمس والقمر آيتان لا ينبغي أن تنكسفا لموت واحد من خلقه، بل الله يزكي. أنت حينما تزكي نفسك أنت نفسك لا تعلم ماذا تفعل لو كنت في ظرف آخر. إن الله وحده يعلم، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كانت يكون. أنت الآن مستقيم، جيد، قل أرجو الله أن يثبتني. لو وضعت في مكان آخر، لو وضعت في مركز قوي، أو وضعت في ثروة طائلة، هل تبقى هكذا؟ الله يعلم، أنت لا تعلم، أنت لا تعلم. لذلك ليس في الإمكان أبدع مما كان، الله وحده يعلم. للذي لم يكن لو كان كيف يكون؟ كيف أنت تكون مع الذي لم يكن لم يكن؟ بل الله يزكي من يشاء. الله عز وجل وحده يعلم، يعلم ما يبدو للناس، ويعلم ما يستتر عن الناس، ويعلم ما يخفى، ويعلم ما ظهر، ويعلم ما يخفى عنك كيف هو. الصحابة الكرام يعني بأمر الله عز وجل منعوا من العمرة في مكة، ووقعوا صلح الحديبية، واشتد الألم اشتدادا كبيرا عند أصحاب رسول الله، لأنهم كانوا يحلمون أن يطوفوا حول الكعبة، فمنعوا، وعقد الصلح سمح لهم في العام القادم. قال الله عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. يعني في مكة أناس آمنوا بالله وأسلموا ولكن سرا، فلو دخلوا مكة عنوة لقاتلوهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بل الله يزكي من يشاء. الله عز وجل إذا زكى إنسان أظهر فضله للناس، فالذي يرفعه الله لا يستطيع أحد أن يخفضه. ألم يقل الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إذا الله زكى إنسان تزكية صاعدة إلى ما شاء الله، أما إذا زكى الإنسان نفسه قد يفتضح. يعني جرت مناظرة بين عالم إسلامي وعالم آخر من دين آخر، الحديث كان طويل، فقال الطرف الآخر: لأنني متخلق بفضائل الأخلاق فكلامي حق. فكان الذي حصل بعد حين أنه ضبط في فضيحة جنسية شاذة، هذا الذي زكى نفسه. وأنت حينما تزكي نفسك دون أن تشعر قد تجر إلى موقف تفتضح فيه. حينما تزكي نفسك تزكية باطلة منهيا عنها قد تستدرج إلى موقف تفتضح فيه. فلذلك كن متواضعا وكن موحدا ولا ترى لك فضلا، وإذا أراد الله إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغه أن بعض الأنصار وجدوا عليه في أنفسهم، قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، من أجل لعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقناك، طريدا فآويناك، عائلا فأغنيناك. يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا، ما قال فهديتكم، قال فهداكم الله بي. ألم تكونوا عالة فأغناكم الله، ألم تكونوا أعداء فألف بين قلوبكم، إلى آخر القصة. إذن ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. بحياة العرب في الجاهلية، من بيئة العرب في الجاهلية النخيل، والتمر من ثمر النخيل، والتمرة لها نواة، والنواة فيها فتيل وفيها نقير وفيها قطمير. فالنقير نتوء مؤنث في أحد زوايا النواة، نتوء مدبب مؤنث كالإبرة تماما تحسه بلسانك، هذا هو النقير. وبين فلقتيها فتيل ولها غشاء رقيق هو القطمير. فهذه الأشياء الثلاثة ليس لها قيمة إطلاقا، ليس الحديث عن النواة، عن نتوء في النواة، وعن خيط بين فلقتي النواة، وعن قشرة رقيقة في النواة. هذه الأشياء الثلاثة لا يمكن أن تظلموا بمستوى، ولا تظلمون نقيرا. لذلك الله عز وجل حينما يزكي من يشاء لا يظلم عبده إطلاقا، يعطيه حقه. أما إذا تواضعت لله يرفع الله لك ذكرك، يعلي قدرك، يرفع شأنك. وألقيت عليك محبة مني، من أدق تفسيرات هذه الآية أن الله إذا أحب عبده ألقى محبته في قلوب العباد، وإذا أبغض عبدا له ألقى بغضه في قلوب العباد. فالعبد المنحرف عن منهج الله مهما حسن صورته، ومهما لمع شكله، ومهما تجمل أمام الناس يبغضهم. والمؤمن الذي اتصل بالله وأخلص له وخطب وده مهما قصر في تحسين صورته فالناس يحبونه. وما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. وما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. بل الله يزكي، دع التزكية لله، أن تحدث عن الله، أن تأثني على الله، أن تمجد الله، سبح الله، كبر الله، وحد الله، عرف الناس بالله، اذكر الله للناس، وعتم على نفسك، ضع نفسك في التعتيم. من أنت؟ أنت حسنة، أنت من فضل الله، أنت من حسنة الله، أنت من توفيق الله، كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء في الوراق الصنع، كيف ما شاء فكن في يده، لك إن فرق أو إن جمع. نعم، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمع، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك، ولا يظلمون فتيلا. حينما تسكت ولا تزكي نفسك، الله عز وجل هو الذي يرفع قدرك ويعلي شأنك ويلقي محبتك في قلوب الخلق. لا تخف، لن تظلم. أما إذا زكاك الله عز وجل لا تستطيع جهة في الأرض أن تخدش مكانتك. وأما إذا أهان الله عبدا لو فعل المستحيل هو في الوحل، هو في مزبلة التاريخ. وقد ترون أناسا كانوا أقوياء وأذكياء لكنهم كانوا أعداء لله عز وجل، هم الآن في مزبلة التاريخ. هؤلاء الذين عارضوا رسول الله صلى الله عليه كانوا سادة قريش، كانوا زعماء قريش، كانوا أبطالا صناديدا أغنياء، هم في مزبلة التاريخ. وأما الذين نصروه وهم ضعاف ماذا يقول الصحابة عن بلال الحبشي؟ كانوا يقولون عن الصديق هو سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. من هذا العبد الحبشي الذي يخرج سيد قريش أمير المؤمنين عمر لاستقباله في ظاهر المدينة؟ من هذا؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ إذا الله عز وجل رفع لك ذكرك لا تستطيع الأرض بأكملها أن تحط من هذا القدر. لذلك أنت عتم على نفسك ولا تبرز فضائلك وتحدث عن الله ومجد الله وسبح الله وكبر الله ووحد الله، ودع أمر تزكيتك لله يعطيك حقك ولا تظلم فتيلا. أيها الإخوة، الآيات الكريمة لها سياق ولها سباق ولها لحاق، فلو نزعت الآية وحدها لكانت حكمة رائعة خالدة فوق المكان والزمن، ولو أرجعتها إلى سياقها لكان لها معنى آخر. فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن أهل الكتاب: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم. بهذا السياق يقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، يعني بسياق الآيات هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أهل الكتاب، يكابرون، يرفضون الحق، يرفضون بعثة النبي، يرفضون وحي السماء، يزكون أنفسهم ويبخسون بهذه الدعوة الإلهية الإسلامية. لذلك يقول الله عز وجل: انظر كيف يفترون على الله الكذب. الإنسان يكذب وقد لا يشعر، فإذا كذب وهو لا يشعر فهو يكذب، أما إذا كذب متعمدا فهو يفتري. الافتراء الكذب المتعمد. لذلك قد يفتي الإنسان بلا علم يحاسب عند الله حسابا عسيرا، لكن المجرم هو الذي يفتي بخلاف ما يعلم، يعني يفتري الكذب. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. قد تكذب على إنسان والإنسان الذي تكذب عليه لا يملك أن يرد عليه، أو ليست عنده وسائل أن يكشف كذبك، لكن أشد أنواع الكذب أن تكذب على الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم حقيقة كل شيء، الذي لا تخفى عليه خافية. هذا إن كذبت عليه فهذه جريمة ما بعدها جريمة. هم يعلمون أنه رسول الله، بل إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل إن كتابهم ليذكر صفات النبي بدقة بالغة، لكنهم يفترون، يكذبون متعمدين. ليس هذا النبي الذي ورد اسمه في التوراة. قال تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به، لأنه افتراء على الله، وكفى به إثما مبينا، يعني إثم كبير جدا واضح، لأن الذي تفتري عليه الكذب هو الله. يعني أحيانا إنسان يكون بمكان وحده، فإذا ذهب إلى مكان آخر يتكلم كلام على مزاجه يكذب. أما إذا كنت في مكان وإنسان يراقبك وأنت وقفت موقف يعني مخزي، وكنت في جلسة بعد حين وتبجحت أمام هذا الذي كان واقفاً أمامك أنني فعلت كذا وكذا وأنت لم تفعل، هذا منتهى الوقاحة، منتهى الوقاحة أن تتبجح بشيء لم تفعله أمام إنسان كان معك ويرى كل حركاتك وسكناتك، فكيف إذا كذبت على الله الذي يعلم السر وأخفى؟ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ هؤلاء أهل الكتاب، يعني على علم بأن لهذا الكون إلها وأن لهذا الكون نبيا ورسولا وكتابا ومنهجا، عندهم نصيب من الكتاب. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يذهبون إلى مكة ويتفقون مع مشركي مكة على محاربة النبي ويذمون النبي، فتوجسوا منهم خيفة، لعله اتفاق بينكم لا نعلمه، لا بد من أن تسجدوا لأصنامنا للجبت والطاغوت، فإن سجدتم لأصنامنا كنتم صادقين في نقض عهدكم مع النبي. فجاء أهل الكتاب إلى مكة المكرمة وسجدوا لأصنام قريش للجبت والطاغوت. وقال بعض العلماء: كل من يدعو إلى غير الله هو جبت، والطاغوت ليس طاغية بل شديد الطغيان، وكل من يطغى في أحكامه وفي تصرفاته فهو طاغوت. إما أن يكون الجبت والطاغوت اسمين لصنمين في مكة، وإما أن يكون الجبت والطاغوت رمزين لمن يدعو لغير الله ولمن يظلم ظلما لا حدود له. قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ ألا تجد في حياة المسلمين من يثني على كافر ويذم مؤمنا؟ ألا تجد في حياة المسلمين من يثني على بلد كافر ترتكب فيه الفواحش على قارعة الطريق يثني على النظام وعلى التقدم وعلى الرقي وعلى الحرية وعلى، وينسى أن هؤلاء قال الله عنهم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ينسى أن الله عز وجل قال عنهم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ينسى ما قال الله عنهم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذا الذي يثني على أهل الكفر ويمدح أنظمتهم ويمدح حياتهم ويمدح قيمهم ويمدح إباحيتهم ويمدح حريتهم ويمدح استغلالهم للدنيا ويمدح بعدهم عن الدين، هذا الذي يمدحهم ويذم أمته ويذم قومه ويذم المؤمنين، ألا تنطبق عليه صفات هؤلاء تماما؟ هذا كتاب هداية ليس كتاب تاريخ، لا يمكن أن يكون القرآن كتاب تاريخ، إنه يقدم نماذج حية في كل زمان. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله طردهم وأبعدهم، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قد يلعنك إنسان لا سمح الله لك، الإنسان مثلك ضعيف، قد يوقع بك الأذى وقد لا يستطيع، أما إذا لعن الله إنسانا في أمل بالنجاة، كم النجاة؟ 1%؟ مستحيل. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أبدا. أولئك الذين لعنهم الله، يعني إذا مدح الفاسق غضب الله عز وجل، إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق، هذا مطب كبير، مزلق خطير، أن تذهب إلى بلاد غرب وتعود غير حياة، نظام، قيم، حريات، ديمقراطية، حقوق إنسان، سلام عالمي، كل إنسان غارق في عمله، عمل، إنتاج. طيب وكفرهم وإباحيتهم وزناهم وفسقهم وفجورهم وضياعهم وشقاؤهم، لا يرى إلا الأشياء الإيجابية ويتعامى عن السلبيات. كل إنسان يذهب إلى بلاد الغرب ولا يرى إلا أنهم نخبة من بني البشر، ويزكيهم ويقبح قومه وأمته، تنطبق عليه هذه الآية: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هم فوق ذلك بخلاء ماديون، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لو أن لهم نصيبا من الملك لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. والحقيقة هي حسد، حسد النبي. هم يعلمون أنه لا بد من أن يظهر نبي، حينما ظهر من العرب حسدوه وكذبوه افتراء وبغيا وحسدا. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. الحديث عن أهل الكتاب الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث عن اليهود. ذكرت في خطة سابقة كختام لهذا الدرس أن الحسين بن سلام من أحد أكبر أحبار اليهود. علم أنه بعث رجل في مكة وهو نبي هذه الأمة، عاد إلى التوراة فرأى صفاته منطبقة عليه، فكان ينتظره في المدينة. كان على رأس نخلة فسمع من ينادي ويقول: جاء محمد إلى المدينة. فصاح بأعلى صوته وهو على رأس النخلة: الله أكبر. قالت له عمته خالدة: والله لو أن موسى ابن عمران أتى لما قلت أفضل من ذلك. قال: يا عمتا، إنه نبي، إنه أخو موسى ابن عمران، إنه أتى بما أتى به موسى. فنزل ودخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن الشهادة وأسلم. فقال له النبي: من أنت؟ قال: أنا الحسين بن سلام. قال: بل عبد الله بن سلام. قال: إذن والله ما أحب أن يكون لي بهذا الاسم اسما آخر، أنا عبد الله بن سلم. بعد حين قال له: يا رسول الله، اجمع قومي وادعوهم إلى الإسلام واجعلني في إحدى حجرات البيت. فجمع النبي قومه ودعاهم إلى الإسلام فرفضوا. فقال: ما تقولون في الحسين بن سلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: أفرأيتم إذا أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يسلم، ما كان له أن يسلم. فخرج الحسين عبد الله إليه وقال: لقد أسلمت، وهذا رسول الله، وصفته جاءت في التوراة والإنجيل. فقالوا: هذا جاهلنا وابن جاهلنا وشرنا وابن شرنا. فقال له لسيدنا رسول الله: يا رسول الله، ألم أقل لك إن قومي أهل غدر وبهتان؟ قلت هذا في خطة إذاعية، وتوجهت لإخوتنا في الأراضي المحتلة وقلت لهم: هؤلاء اليهود قبل 1400 عام هذا شأنهم، من قديم الزمان إلى الآن قوم غدر وبهتان. فالحديث في الأصل عن أهل الكتاب، إلا أن هذه الآية التي شرحتها وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، هذه إذا نزعت من سياقها قانون ومنهج، ومن خصائص المؤمن أنه يثني على الله عز وجل ولا يزكي نفسه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. سيدنا الصديق لما استخلف عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قالوا له: وليت علينا أشدنا. فقال الصديق رضي الله عنه: أتخوفونني بالله؟ لو أن الله سألني يوم القيامة: لما وليت عليهم عمرا؟ يقول: يا ربي وليت عليهم أرحمهم. هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. أرأيتم إلى هذا الأدب؟ وأنت إذا سئلت عن إنسان قل: هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. إن طلب منك أن تزكي إنسانا قل: أحسبه صالحا ولا أزكي على الله أحدا والله أعلم. هذا الدرس في أدب التزكية. لا تزكي نفسك، الله يزكيك. وإذا زكاك الله لا تستطيع جهة في الأرض أن تخدش سمعتك. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك.

إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. ونشهد أن

فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم.

أخي الحبيب، أختي الحبيبة، قبل أن تؤدي الصلاة هل فكرت يوما وأنت تسمع الآذان بأن جبار السماوات والأرض يدعوك للقائه في الصلاة، وأنت تتوضأ بأنك تستعد لمقابلة ملك الملوك، وأنت تتجه إلى المسجد بأنك تجيب دعوة العظيم ذي العرش المجيد، وأنت تكبر تكبيرة الإحرام بأنك ستدخل في مناجاة ربك السميع العليم، وأنت تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة بأنك في حوار خاص بينك وبين خالقك ذي القوة المتين، وأنت تؤدي حركات الصلاة بأن هناك الأعداد التي لا يعلمها إلا الله من الملائكة راكعون وآخرون ساجدون منذ آلاف السنين حتى أطت السماء بهم، وأنت تسجد بأن أعظم وأجمل مكان يكون فيه الإنسان هو أن يكون قريبا من ربه الواحد الأحد، وأنت تسلم في آخر الصلاة بأنك تتحرك شوقا للقائك القادم مع الرحمن الرحيم. الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب ليذهب وهج الدنيا. المستأنس بالله جنته في صدره وبستانه في قلبه ونزهته في رضا ربه. أرق القلوب، قلبي يخشى الله، وأعذب الكلام ذكر الله، وأطهر حب الحب في الله. من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. إذا شعرت بضيق أو أنك حزين دائما ردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هي طب القلوب، نورها سر الغيوب، ذكرها يمحو الذنوب، لا إله إلا الله. اللهم حرم وجه من يسمع هذه المقولة على النار، واسكنه الفردوس الأعلى بغير حساب، آمين. يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقد تكون بإبلاغك لهذه المقولة لغيرك قد بلغت آية تقف لك شفيعة يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

اللهم شد أزرهم وسدد رميهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بإخواننا في كل مكان يذكر فيه اسمك.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في العناوين: البانيزي يحذر من الأثر المدمر لصراع الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي ويسعى لحصول استراليا على مقعد في مجلس الأمن. استراليا وأوكرانيا توقعان اتفاقا أمنيا لعشر سنوات مع حزمة دعم جديدة بقيمة 60 مليون دولار. وفي اجتماعات الأمم المتحدة، ترامب يخير إيران بين الاتفاق أو الجحيم، وعشرات المندوبين ينسحبون خلال خطاب نتنياهو. كانت هذه عناوين الحصاد، وإليكم الأنباء بالتفصيل. ألقى رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي كلمة استراليا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأطلق فيها رسميا مساعي كامبرا للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة بين عامي 2029 و2030. ومن أبرز القضايا التي ركز عليها ألبانيزي في كلمته التغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتراجع الثقة والاحترام في العلاقات الدولية. كما جدد تأكيد دعم استراليا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعا إلى حل الدولتين باعتباره الطريق إلى تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
2: We know the only viable path to peace and security in Palestine, in Israel and in the broader Middle East is through a two-state solution where the people of Israel and the people of Palestine can raise their children in freedom and safety. We will continue to speak out against actions that damage that prospect of peace, including illegal settlements in the West Bank, just as we continue to oppose any role for the terrorists of Hamas in Palestine's future.
1: وقال البانيزي إن اتساع الصراعات في الشرق الأوسط ترك أثرا مدمرا على الاقتصاد العالمي، وشدد على أن استراليا تدعو إلى إصلاح النظام متعدد الأطراف وتحديثه ليواكب التحديات العالمية الراهنة.
2: We understand that the UN mission cannot be entrusted solely to the great powers or the biggest countries or even the loudest voices alone. Clearly, the multilateral system we have all known and benefited from is under immense strain. To promote the peace, to create a world of human dignity, to do justice to the UN's mission, we must embrace change and we must embrace reform.
1: وقعت استراليا وأوكرانيا اتفاقا أمنيا يمتد 10 أعوام، مع تعهد استرالي بتقديم 60 مليون دولار إضافية إلى كييف. ووقع الاتفاق رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشمل حزمة الدعم معدات من قوات الدفاع الاسترالية بقيمة 45 مليون دولار، إضافة إلى 10 ملايين لدعم الطاقة و5 ملايين للمساعدات الإنسانية.
3: Thank you for such great support from the very beginning of this war. Australian people always been on the side of Ukraine. Thank you very much for real support, specific one, military support, energy support, which was absolutely crucial.
1: ونبقى في الأمم المتحدة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة الأربعاء أنه يدرس خيارين: التوصل إلى اتفاق مع إيران أو دفعها إلى الجحيم. وجاء تحذيره في سياق دفاعه عن الحرب مع إيران المستمرة منذ نحو 7 أشهر. وقال ترامب إن الهجوم بدأ لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية، فيما أشاد بما وصفه بنجاح بلاده في مواجهة خصومها.
4: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
1: وفي وقت لاحق قال ترامب في مستهل لقاء مع قادة عرب وشرق أوسطيين إن محادثات وصفها بأنها مثمرة جدا جرت بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك. وفي الأمم المتحدة أيضا قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لن تستسلم في حربها مع الولايات المتحدة، لكنها لا تزال مستعدة للحوار. وجاء خطابه ردا على تهديدات ترامب، فيما وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محادثات غير مباشرة جرت بين مسؤولين من البلدين في نيويورك بأنها إيجابية من دون تحقيق اختراق كبير.
5: ترامب must understand that the Iranian people will not bow to force and will make aggressors regret their actions. This is what Trump and those who seek to bully others need to understand. We are ready for dialogue, but they should know that we will not accept the language of force.
1: انسحب عشرات المندوبين من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وجه فيه انتقادات حادة إلى أطراف من المجتمع الدولي. ورفض نتنياهو اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة إلى إسرائيل بشأن حربها في غزة، قائلا إنها لم ترتكب إبادة جماعية بل منعتها، ودافع أيضا عن الهجوم على إيران بمشاركة الولايات المتحدة، وقال إن قرار مهاجمتها كان من أسهل القرارات التي اتخذها.
6: So to all those spreading these lies about my country and about our brave soldiers, whether they sit in this hall or in the office of the anti-Semitic mayor of New York, I say this: shame on you. Shame on you for distorting the facts. Shame on you for inverting victim and aggressor. Shame on you for spitting in the face of truth.
1: وفي خطاب مصور أمام الجمعية العامة اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بالقتل والتجويع ومحاولة تهجير الفلسطينيين، ووصف منعه وأعضاء من الوفد الفلسطيني من دخول الولايات المتحدة للعام الثاني بأنه عقوبة. وقال إن الفلسطينيين رحبوا بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وبخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق على الأرض.
7: We welcomed President Donald Trump's 20-point plan. We also welcomed Security Council Resolution 2803 and the roadmap for implementing the second phase. This was to halt the aggression against our people, end their humanitarian suffering, secure the withdrawal of the occupation forces from the Gaza Strip, and begin rebuilding the Gaza Strip. However, regretfully, we have not seen any of this materialize.
1: وبالعودة إلى الشأن الأسترالي، تدرس الحكومة الفيدرالية اتخاذ إجراءات قانونية بحق شركة أوبن أي آي بعد أن اخترقت أداة ذكاء اصطناعي تابعة لها بوابة حكومية لإحصاءات الميديكير في يونيو الماضي، وذلك خلال تقييم داخلي كانت فيه نماذج الشركة تبحث في بيانات الإنفاق الطبي العام. وقالت الشركة إنها لم تكتشف هذا النشاط غير المقصود حتى شهر أغسطس، ووصف رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي التأخر في الإبلاغ بأنه غير مقبول. وقال وزير البيئة الفيدرالي موراي وات للقناة السابعة إن فريق العمل المكلف بمراجعة الحادث سيدرس إمكان إحالة الواقعة إلى الشرطة الفيدرالية بموجب القانون الحالي، وأضاف أن الحكومة ستعمل على تغيير القانون إذا تبين أنه لا يتيح ذلك، معربا عن أمله في دعم المعارضة لهذه الخطوة.
8: There's now a review of this underway through that task force that we've appointed, and one of the things that they'll be looking at is whether these matters can be referred to the Australian Federal Police under current Australian law. If that is possible to happen, then that will happen. If it's not possible, then clearly that indicates that we need to change Australian laws, and that's what we'll be doing. And I'd certainly hope that we would have the opposition's support in doing that.
1: اقتصاديا، ارتفع معدل البطالة في استراليا خلال شهر أغسطس إلى 4.6% بزيادة 0.2 المئوية وفق بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي. وصدرت البيانات بعد يوم من قول محافظة مصرف الاحتياط الأسترالي ميشيل بولوك أن البطالة قد تحتاج إلى ارتفاع طفيف للمساعدة في كبح التضخم، وأوضحت أن تباطؤ التضخم لا يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
9: I think this is becoming fast evident to people that even if inflation comes down, it doesn't mean that the price level is. They are permanently facing a higher level of prices. So that is the challenge, I think, and that's why people are feeling it so much. And in many cases, their wages are not keeping up with inflation. So all of this is adding to pressure on Australian households and businesses. Yeah.
1: ورحبت الحكومة ببيانات سوق العمل مشيرة إلى زيادة عدد العاملين بنحو 39,500 شخص وارتفاع نسبة المشاركة إلى 67.1%. وقالت وزيرة التوظيف أماندا ريشورث إن مشاركة النساء في سوق العمل بلغت مستوى قياسيا وإن عدد العاملات بدوام كامل ارتفع.
10: In these figures, a record high number or record high rate of female workforce participation. Indeed, high numbers of full-time women in the workplace. Of course, we've been very focused on improving early education and care as just one example.
1: وفي نيو ساوث ويلز لقيت الشرطية ميا لاي البالغة من العمر 20 عاما مصرعها فجر الجمعة بعد اصطدام سيارة شرطة كانت تستقلها بشجرة في منطقة ريدفيرن بسيدني. وقالت الشرطة إن السيارة كانت في طريقها للاستجابة لبلاغ وتستخدم أضواء الطوارئ والصفارات الإنذار، ونقل الشرطي الذي كان يقودها إلى المستشفى وإن حالته مستقرة. وبدأت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث تحت مراقبة لجنة مستقلة. وفي الرياضة، شهدت شوارع ملبورن يوم الجمعة الموكب التقليدي الذي يسبق نهائي دوري كرة القدم الأسترالية وسط أجواء احتفالية قبيل المباراة المقررة السبت. ويواجه بريسبن لايونز فريق فريمنتل في النهائي الكبير عند 2:30 بعد ظهر السبت بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا، ويسعى بريسبن إلى إحراز لقبه الثالث على التوالي بعد تتويجه في عامي 2024 و2025. كان هذا حصاد الأسبوع، أعده وقدمه لكم محمد الغزي. طبتم وطابت أوقاتكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد، نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.
0: يا موكب النور.

تنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام فاستفتح صلاتك بقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت

اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي ركوعك أخي المسلم قل: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم قل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ولك أن تقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وبعد أن ترفع من الركوع أخي المسلم وقبل أن تسجد قل: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي سجودك أخي المسلم قل: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا جلست بين السجدتين فلك أن تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. وبعد التشهد وقبل أن تسلم فادع الله سبحانه وتعالى بقولك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني،
أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ولا تنس أن تقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة، واقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. تقبل الله منا ومنكم الصلاة وسائر الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أخي المؤمن، إن من
1: إن
0: أفضل
1: من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر
1: بذكر
0: الله.
1: الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: وله
1: وله
0: الحمد في
1: الحمد في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض،
1: والأرض،
0: وعشيا
1: وعشيا
0: وحين
1: وحين
0: تظهرون.
1: تظهرون.
0: اللهم
1: اللهم
0: إن
1: إن
0: هذا
1: هذا
0: إقبال
1: إقبال
0: ليلك
1: ليلك
0: وإدبار
1: وإدبار
0: نهارك
1: نهارك
0: وأصوات
1: وأصوات
0: دعاتك،
1: دعاتك،
0: فاغفر
1: فاغفر
0: لنا.
1: لنا.
0: أذكار
1: أذكار
0: المساء.
1: المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة

وستر. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

0: أخي
1: أخي
0: المؤمن،
1: المؤمن،
0: فلنتعاهد
1: فلنتعاهد
0: على
1: على
0: ذكر
1: ذكر
0: لله
1: لله
0: دائم،
1: دائم،
0: ينير
1: ينير
0: القلب
1: القلب
0: ويزيد
1: ويزيد
0: الحسنات
1: الحسنات
0: ويرفع
1: ويرفع
0: الدرجات
1: الدرجات
0: عند
1: عند
0: رب
1: رب
0: العالمين.
1: العالمين.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب حسن الخلق.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه.
0: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي. باب الحلم والأنات والرفق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. رواه مسلم.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه.
1: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب المبادرة إلى الخيرات.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا ك
3: كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه.

كلما حان وقت الصلاة تذكر إذاعة القرآن الكريم ترفع لك الأذان 5 مرات بصوت المنادي بكلمة

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.

0: على الظمأ وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: حملوا راية الإسلام، نشروا في الأرض السلام، جابوا البلاد والأمصار، أقاموا العدل والوئام، سطروا بإيمانهم أعظم حضارة وأرقى مدنية، فكانت فتوحاتهم نورا وضياء للأنام. إنهم بناة الأمة الحقيقيون. يوسف الأيوبي، الناصر صلاح الدين، نشأ في أوساط الحكم فتمرس في أساليب الإدارة والسياسة وأتقن فنون القتال والفروسية. عرف بإقدامه وشجاعته مما جعله من قواد المعارك والفتوحات وهو في فتوته، وكان ذا حنكة وعبقرية عسكرية في التخطيط والتنفيذ والقيادة. هو يوسف أيوب بن شاذة الهذاني الكردي الأذري، ولد في تكريت سنة 530 هجرية، اهتم بالعلم وخاصة بالطب، وكان من حفظة القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبا للأدب والشعر، حتى أنه حفظ ديوان الحماسة لأبي تمام وهو لا يزال فتى صغيرا، واهتم بعلم الفلك والنجوم. كان صلاح الدين قائدا صلبا وفاتحا رحيما وواليا حكيما، وكثرت في عصره الفتوحات، حيث فتح حصن حمص من الفرنجة سنة 531 هجرية، وولي إمارة مصر في خلافة نور الدين الزنكي سنة 564 للهجرة، فبنى فيها قلعة تسمى إلى الآن باسمه شرقية سيناء. بدأ بإصلاح البلاد في الشام ومصر بالعمارة وتحصين الحصون والإغارة على الصليبيين لتأمين طرق الحج للمسلمين، فأغار على الصليبيين في عدة مدن منها مرج عيون وبعلبك وبانياس والبقاع. وفي عام 583 للهجرة فتح مدينتي اللد والرملة، ثم انطلق على رأس جيش كبير لملاقاة الصليبيين، فجمعوا له جيشا كبيرا في عكا، فاقتتلا على جبل طبرية حتى حال الليل بينهما، وفي اليوم التالي تراجع الصليبيون إلى تل حطين، فأشعل صلاح الدين النار حولهم فقتلهم العطش حتى استسلم قوادهم وقتل بعضهم وأسر جميع من بقي، وعاد إلى طبرية فتسلم قلعتها، ثم تابع إلى عكا فطهرها أيضا من الصليبيين وأنقذ أسر المسلمين فيها وكانوا زهاء 4000، وبعث قواده إلى الناصرة وقيسارية والمدن المجاورة لعكا وطبرية ففتحوها وظفروا بها، ومن ثم توجه إلى نابلس وفتحها، وتابع في فتح الحصون والقلاع والمدن امتدادا من جبيل وبيروت وحتى يافا وعكا ونابلس وما يحيط بها، ويريد بذلك تمهيد الطريق لفتح بيت المقدس. وفي منتصف رجب ذلك العام تجمع في القدس 60,000 من الصليبيين وخندقوا حول المدينة، فحاصرها السلطان صلاح الدين عدة أيام ثم باشرهم القتال، فخرق الخندق وأوقع السور عليهم حتى استسلموا وسلموا له بيت المقدس في 27 من رجب، وخرجوا منها صاغرين. فكان أول ما قام به تطهير المسجد الأقصى وإزالة المباني التي التصقت به وتجديد المحراب والمنبر، فأحضر منبرا من حلب كان الملك نور الدين قد هيأه ليوم كهذا قبل 20 عاما، ووضعه في المسجد الأقصى ولا يزال إلى يومنا هذا. ثم تابع فتوحاته في كافة أرجاء المدن، فما ترك مدينة أو حصنا أو قلعة إلا وحاصرها ونزل بها وطهرها من ساحل البحر المتوسط حتى عمق ساحل البحر الأحمر. في سنة 89 للهجرة، وبينما كان الناصر صلاح الدين في دمشق يشرف على وصول موكب الحجيج، أصابته الحمى الصفراوية وأخذت منه كل مأخذ حتى توفي في شهر صفر من تلك السنة. فسلام عليك يا محرر القدس، يا من مشيت على نهج فاتحها الفاروق عمر بن الخطاب، ويا من تئن لأمثالكما القدس اليوم تحت وطأة الغاصب الدنس، فتقول منادية: أين عمر؟ أين صلاح الدين؟ أين القادة؟ أين المسلمون؟ جرح يفيض من القدس وينزف، ينادي روح عمر العدل المنصف، وسيف صلاح الدين بعده يرفرف: وقدسا قد تركت سبية للمسرف.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو بكل شيء عليم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
3: الله أكبر الله

0: سيدنا محمد أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان الملك العظيم الجليل، سبحان المنعم بقبول القليل، سبحان المتفضل بإعطاء الجزيل، سبحان ذي الفضل والطول، سبحانك ربي المعافى من عافيت، والمبتلى من ابتليت، والحكم ما حكمت، والقضاء ما قضيت. سبحانك بيدك البسط والقبض، ولك مقاليد السماوات والأرض، من أكرمته فهو المكرم، ومن أهنته فهو المهان، ومن خذلته فهو المخذول. سبحان ذي المن والنعم والمجد والكرم.
2: اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. استنصروك يا الله فانصرهم، اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم عليك بأولئك المعتدين.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أعطى وقدر وعز واقتدر، لا محيد عنه ولا مفر، ذي العرش المجيد والأمر الشديد والأمر العتيد، سبحانه الملك ملكه والحكم حكمه والأمر أمره، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأتوب إليه وأسأله من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العز والمجد والمنعة لمن أطاعه واتبعه، والذل والصغار والعار والشنار على من عصاه وخالف أمره واتبع هواه. أما بعد، فإن سمعنا إخوتي شيئا عجاب إنا سمعنا إخوتي شيئا عجاب قالوا كلاما لا يصر عن الحجاب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، قالوا ظلاما حالكا خلف الثياب. يا أختنا أنت المصونة بالحجاب، يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، فالجنة المأوى ويا حسن المآب. حديثنا في هذا البرنامج في هذه الليلة عن أول خطأ من أخطاء النساء. أظهر خطأ من أخطاء النساء هو السفور، التبرد، العري، عدم ارتداء الحجاب. هذا من أظهر أخطاء النساء التي يراها البادي والحاضر والكبير والصغير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا حابب أوجه كلمة لكل مسلمة أقول لها: أختي، لماذا ترفض الحجاب؟ أيتها المسلمة، يا حفيدة هاجر وسارة وعائشة وحفصة وخديجة وفاطمة، يا ابنة الإسلام، يا حفيدة عمر والصديق وسعد وعلي وعثمان وسعيد، لماذا ترفضين الحجاب؟ انت مش عايزة تتحجبي ليه؟ انت رافضة تكريم ربنا لك ليه؟ انت مصرة على محاربة الله بالذنوب والمعاصي بالتبرج والسفور ليه؟ انت مصرة على إشاعة الفاحشة بالذين آمنوا ليه؟ انت متعاونة مع أعداء الإسلام الذين يعملون على عري المسلمات ليه؟ لماذا ترفضين الحجاب؟ أختاه، يا بنتي، يا أختي، لماذا ترفضين الحجاب؟ بربك وأجيبي بصدق، هل أنت مستعدة للقاء الله على هذه الحال؟ بربك لو نزل بك الموت وأنت سافرة متبرجة، أتكونين في حال يرضي الله ويرضيك؟ بربك وأجيبي بصدق، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا حي ولقيك في الطريق، بربك انت تكوني مبسوطة ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يراك على هذه الحالة؟ لو اني اسير في طريق ومعي زوجتي المحجبة ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم لانطلقت اليه اقبل يده أقبل رأسه وأقول هذه زوجتي العفيفة، صاحبة اللحم الغالي، صاحبة الأدب العالي، التي استمعت لأمرك فنفذت. لربك لو أنت في هذه الحال ولقيك رسول الله في طريق، ممكن تأبيه؟ أم تتمنين أن الأرض لو انشقت وابتلعتك من الخزي ومن الحياء لو كان في قلبك ذرة من إسلام وإيمان؟ أختي في الله، أنت ليه مش عايزة تتحجبي؟ أنت ليه رفض تكريم ربنا ليك؟ أنت ليه مصرة على حرب الله بالذنوب والمعاصي؟ أنت ليه متعاونة مع اليهود الذين يملكون بيوت الأزياء العالمية ويخرجون الموضات المضلات لتعرية المسلمات؟ أنت ليه مصرة على إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا؟ الإسلام أعزك، ليه رخصت نفسك؟ ربنا أكرمك، ليه أهنت نفسك؟ ربنا رفعك إلى قبة الفلك، ليه تمرغت في الوحل والطين والعار والشنار؟ اللهم اهدي كل نساء المسلمين يا رب. صحيح انت ليه رفض الحجاب؟ تقول قائلة من أخوات الغير محجبات، تقول والله يا شيخ الحجاب عادة فارسية، عادة تركية، عادة بدوية لا علاقة له بالدين. حجاب ايه؟ هو الحجاب له علاقة بالدين؟ ده الحجاب حجاب القلب، دي عادة فارسية، عادة تركية، عادة بدوية ولا علاقة لها بالدين. أقول سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. يا أختي الكريمة، الحجاب من الدين، الحجاب أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من قال أن الحجاب ليس من الدين؟ والقرآن فيه آيات كلها يأمر بالحجاب، والسنة فيها أكثر من 20 حديث نبوي صحيح كلها يأمر بالحجاب أو ذكر فيه الحجاب. قال الله عز وجل في سورة النور: اللهم نور بها قلوبنا وقبورنا وصراطنا يا رب. قال ربنا عز وجل: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال عز من قائل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال جل جلاله لكل مسلمة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. السفور التبرج جاهلية، تخلف. الستر حضارة، الستر تمدين. بل إني أقول لكل من تقول بجهل إن الحجاب لا علاقة له بالدين، إن الحجاب عادة، أقول إن الحجاب أمر الله به كل نساء المسلمين على سائر الزمان وفي كل الشرائع السماوية. ما من نبي بعث إلا وأمر النساء في أمته بالحجاب. إن الحجاب من الأمور السماوية القديمة جدا. اسمعوا، الحجاب كان من الأمور المعروفة بين العبرانيين من عهد إبراهيم عليه السلام، وظل معروفا بينهم في أيام أنبيائهم جميعا إلى ما بعد ظهور النصراني. وهذا سفر التكوين الإصحاح 24، نص عند النصارى وعند اليهود يؤمنون به، نص في سفر التكوين في ورفعت رفقة كذلك عينيها ورأت إسحاق فترجلت عن الجمل وسألت العبد من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا فقال العبد هو سيدي فتناولت الحجاب وتغطت حجاب معروف عند اليهود له أصل عند النصارى معروف في كل شريعة نزلت على نبي معروف في دين الله الواحد الإسلام كذا في الإصحاح 38 من نفس سفر التكوين قيل لثامار هو ذو حموكي هو ذا حموكي قادم لجز غنمه فنزعت عليها من عليها ثياب الترمل وتبرقعت وتلفعت لكن النقاب كمان له أصل قال وتبرقعت وتلفعت سبحان الله العظيم يقول بولس في رسالته إلى أهل كورناثوس وكل امرأة تصل وليس على رأسها غطاء تجذب العار على رأسها حجاب من الدين إذن الحجاب أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أكثر من 20 حديث نبوي كلها في الحجاب إما أمر مباشر أو فيه ذكر للحجاب منها على سبيل المثال للحصر ما رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي والحديث حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذن تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه يا سلام المرأة ترخي ثوبها السابغ الطويل بعد كعب الرجل ذراع لا تزيد عليه وروى الشيخان عن عائشة زوج النبي أنها قالت رضي الله عنها في قصة الإفك وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب كل زوجات النبي كنا محتجبات منتقبات هذا إجماع قالت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي غطت وشي بجلبابي فخمرت وجهي بجلبابي كذا روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس والمروط كساء من الصوف تتغطى به المرأة تغطي به كل الجسد فيا أختي في الله يا من تقولي الحجاب ده عادة تركية عادة فارسية ليس له أصل في دين الإسلام هل سمعتي كلام ربنا؟ هل سمعتي كلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولسه بعد ما سمعتي كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لسه مصرة على عدم لبس الحجاب؟ لسه بتنكريه؟ لسه بترفضيه؟ الحجاب أمر الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم طيب وحضرتك ليه رفض الحجاب؟ تقول والله الحجاب تخلف الحجاب ردة حضارية تخيلوا في بلاد المسلمين من يكتب إن الحجاب ردة حضارية الحجاب ردة حضارية تخلف والتبرج والعري والاسترتشات والبضيهات وكشف البطون والصدور والظهر والأقدام إلى ما فوق الركبة ولبس السواريه والخفيف والعريان تقدم الحجاب تخلف والتبرج والسفور تقدم. اللهم ارحمنا يا رب، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. يا اخوان العري التبرج السفور هو اللي تخلف، هو الانحطاط، هو اللي نزول بالإنسان من رتبة الإنسانية إلى درجة الحيوانية. قال الله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. والله العظيم لو أنصفوا لقالوا إن التبرج تخلف، إن العري انحطاط، إن السفور ردة حضارية، ردة حضارية. إخوانا الله ميز الإنسان بأشياء كثيرة عن الحيوان، منها الستر. يا إخوانا ستر العورات من نعم ربنا علينا. قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بقى ربنا بيمتن علينا بنعمة الستر، وإحنا نقوله لا يا رب، إذا الحجاب ده تخلف، الستر ده مش نعمة، ده انحطاط، ده ردة حضارية. أفكلما تقدمت المرأة رفعت ثوبها لأعلى شبر، حاجة غريبة. أفكلما تحضرت المرأة ضيقت الفستان عند الخصر عدة سنتيمترات. أفكلما تقدمت المرأة كشفت شيئا من بدنها. هو أعداء الإسلام، أعداء الحشمة، أعداء الستر، الملوثون بالفجور والخبث والنجاسة والدنس، أخذوا يوسوسون في أذن المرأة. حجاب تخلف، خيمة، تحرري، تحضري. حتى خلعت الحجاب وخالطت الرجال، وما زالوا بها حتى أصبحت تملأ الحدائق، الكورنيش وعلى دكك الحدائق، تحب وتقع في العشق والهيام. قالوا ممتازة، لكن نريد المزيد. وما زالوا بها حتى جردوها من كل الثياب عدا خرقة تستر السوء بالكاد على البحار. طلع على البحر بالمايو مسلمة على الشاطئ بالمايو، والزوج أو الوالد جالس على الكرسي كده الشزلونج ويبرم في شواربه. أين الرجولة؟ قال ممتاز. وما زالوا بها حتى أصبحت خادمة في الطائرات وفي البارات وفي المطاعم. استغلوها أسوأ استغلال، ذلوها، امتهنوها، وقالوا هكذا هو التحضر والتحر. لا، مش كل ما المرأة تتقدم ترفع فستانها شبر، مش كل ما البنت تتحضر تضيق فستانها كم سنتي. هذا تخلف يا بنت، هذا تخلف، هذا انحطاط. ثم ما هذه الوقاحة البالغة من امرأة تصف أمر الله بأنه تخلف؟ من الذي أمر بالحجاب؟ الله، كلام ربنا تخلف. من الذي أمر بالستر؟ رسول الله، كلام النبي. ردة حضارية، تخلف. اللهم اهدنا يا رب واهد بنا. وأنت يا أمة الله ليه مش لابسة الحجاب؟ قل والله الحجاب ده بصراحة سجن، قيد وسجن، هيمنعني من الاستمتاع بالحياة. ما تسلميش على ده وسلمي على ده، ما تروحيش هنا وروحي هنا، سجن. أنا لسه شباب، أنا في العشرين من عمري لسه شباب، عايز أتمتع. الحجاب ده سجن، قيد، يمنع الفتاة من الاستمتاع بالحياة. أقول لها يا مسكينة من غرك بهذا الكلام، من قال أن الحجاب الشرعي يمنع من التنزه والتمتع واللهو المباح والسياحة المنضبطة بضوابط الشرع؟ هل منع الحجاب الفتاة من التعليم والتعلم؟ أخبريني أختي الفاضلة، ما هي المتع اللي الحجاب هيحرمك منها؟ اللهم إلا إذا كنت بتعتبر العري متعة، إذا كنت بتعتبري نهش الشباب في لحمك متعة. اللهم إلا إذا كنت بتعتبر اختلاطك بالشباب متعة. اللهم إلا إذا كنت بتعتبري عريك على الشواطئ متعة. اللهم إلا إذا كنت فاكرة رأسك في الديسكو متعة. دي مش متعة، ضعار، دي فضيحة، دي نكسة. إنما الحجاب لا يمنع من التمتع الحلال واللهو المباح والسياحة المنضبطة بضوابط الشرع. وحضرتك ليه مش عايزة تتحجبي؟ ليه مش عايزة تكرمي نفسك بما أكرمك الله به؟ تقول لي والله يا شيخ أنا نفسي ألبسه بس أبويا مش عايز، أبي يرفض، زوجي يرفض. أقول لها أختي الفاضلة، لو أن الوالد أمرك بترك الصلاة هل تطيعين؟ تقول لا، إلا الصلاة بقى. طيب لو أن الزوج أمرك أن تسرقي هل تستمعين؟ لا أسرق، أعمل حاجة حرام؟ أقول لها لو أن الزوج والوالد قالوا لك حطي إيدك في النار تسمع الكلام؟ تقول لا يا روح ما بعدك روح. طب يا بنت ما الحجاب فريضة، الصلاة فريضة والحجاب فريضة، الله هو الذي أمر بالصلاة وهو الذي أمر بالحجاب. طيب يا بنتي ما هي السرقة حرام وتبرجك برضو حرام، خروجك من غير الحجاب برضو حرام. والله يا بنتي ما هو انت لو متي على كده وربنا ما تغمدكيش برحمتك ممكن تروح النار. لا طاعة لمخلوق في معصية القادر، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد. قال نبينا لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. يا بنت لو سمعت كلام اللي بيأمرك بالعري والله العظيم ما هينفعوك في الآخرة، والله ما هينفعوك عند الموت، والله ما هينفعوك وانت في القبر، والله ما هينفعوك، بل سيتبرؤون منك في الآخرة. فاقرأي قول الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الطاعة لله، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. طيب وحضرتك ليه رفض الحجاب؟ انت كمان ليه رفض الحجاب؟ قول لي والله الحجاب ده فريضة، ما قلناش حاجة يا عم الشيخ، بس مش علينا، ده على زوجات النبي وبنات النبي بس. الواحد بيسمع كلام عجيب وبيقرأ كلام أعجب، تجد امرأة عجوز كأنها من أيام الناصر قلاوون وتدبج مقالات، لا لا الحجاب ده تخلف، لا لا لا لا الحجاب ده لنساء النبي بس. تجد إنسان أكل الزمان عليه عنده 80 سنة أو 90 سنة الله أعلم، لا الحجاب ده هذا، لا لا لا هذه عادة بدوية يا عم حج، ربنا يهديك وتحج. الحجاب لزوجات النبي بس، الحجاب لبنات النبي بس. انت عمرك قرأت المصحف؟ انت عمرك بصيت في القرآن؟ قولي طبعا. اقول له ابي قرأته ولم تقرأه؟ ولو قرأت لوجدت ان الحجاب فرض على زوجات النبي وبنات النبي وكل المسلمات. قال الله عز وجل يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين كل النساء، إيه يا رب يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هل لاحظتم أن الله قال ونساء المؤمنين؟ ولو افترضنا جدلا ان الحجاب مفروض على زوجات النبي وبنات النبي فقط، ليه بناتنا ما يكون لهمش في زوجات النبي وبنات النبي أسوة حسنة؟ تقول احنا فين وبنات النبي فين؟ احنا فين وزوجات النبي فين؟ ان لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، ان التشبه بالكرام فلاح. حجاب فريضة على كل امرأة. طيب وحضرتك انت ايوه ليه مش عايزه تتحجبي؟ لحد امتى ماشيه كده بالبنطلون الجينز المجسم للسوق؟ لحد امتى حولت نفسك سلعه رخيصه ينهش فيها كلاب البشر وذئاب البشر؟ لحد امتى؟ ليه رفض الحجاب؟ قلت لي والله انا لن ألبس الحجاب بصراحة، لأن في محجبات كتيرة أنا أعرفهم لا يتأدبن بآداب الحجاب. ده في محجبات بيعملوا عمايل، هي بتقول كده محجبة بس أخلاقها اسألنا أنا بقى. ده في محجبات عشان كده مش هلبس الحجاب عشان ما بقاش زي دول. والله غلط يا بنتي، الدين حاكم على الناس، سلوك الناس ليست حاكمة على الدين. يعني إيه؟ يعني أنا بقولك ألا يوجد في المحجبات واحدة صالحة بصراحة؟ فيه. طبعا حقيقة فيه بصراحة. طيب شفت كم واحدة مش ملتزمة أخلاقها مش تمام؟ يعني واحدة، عشرة، مية، ألف، مليون، شفت مية. طب تحكمي بسلوك مية على سلوك ملايين المحجبات؟ لا، في محجبات ملتزمات صالحات مصلحات قانتات عابدات، في محجبات بيفكرون بالصحابيات والتابعيات والخير في هذه الأمة إلى أن يرث ربنا الأرض ومن عليه. ثم لماذا تحيين بين أخواتك بروح الذبابة التي لا تسقط إلا على القذر؟ أنت ليه بتشوف الوحش بس؟ لو أنت جميلة وقلبك نظيف هتشوف الجميل. وبعدين تعالى قول لي، لو قفشنا واحد حرامي بيسرق في الجامع، الحل إيه؟ نقطع إيديه ولا نهد الجامع؟ لو قفشنا واحد بيسرق أثناء مناسك الحج، السلطات السعودية تعمل معاه إيه؟ تقطع إيده حد الله ولا تمنع الحج؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبعدين أنا هقول لك أنت بقى، عايزين حضرتك أنت تتحجبي كما أمر الله وكما أمر رسول الله وتبقي نموذج يشار إليه، هذا هو الحجاب. يا محجبة يا المقصرة، يا محجبة حجاب تايواني، شفت الأخت دي؟ هو ده الحجاب، هو ده النموذج. لما تقولي مش هلبس عشان في محجبات لا يتأدبن بأدب الحجاب، بربي لو ربنا سألك في الآخرة السؤال ده لماذا ترفضين الحجاب، هترد عليه بنفس الجواب؟ انت حر. وحضرتك ليه مصرة على عدم لبس الحجاب؟ قولي بصراحة الحجاب ده خيمة، ده خيمة، هيخلي شكلي وحش، ألبس اسود كده وامشي كده مكمكمة ولبسة خيمة، هيغطي جمالي، هيشوه صورتي. أقول لها يا أمة الله، يا بنت مين اللي اداك الجمال ده أصلا؟ مش ربنا برضه؟ بتحارب ربنا بنعمته عليك، تبرز ربنا بنعمته عليك. طب هو مش ربنا قادر في لحظة يشوه صورتك؟ يجيلك مرض جلدي تتشوهي، يجيلك حرق غصب عنك تغطي وشك أو تغطي جسمك. الله، بقى نبارز ربنا بنعمه علينا؟ ربنا واهب الجمال، نبرزه بالذنوب والمعاصي ونبرز هذا الجمال لمن لا يحل له أن يراه؟ تقل لا يا أمة الله. ثم من قال أن الحجاب يداري الجمال؟ الحجاب يداري الجمال عن الغرباء، عن الفضوليين، عمن لا يحل لهم أن يروا هذا الجمال، وبيحفظ الجمال ده لصاحبه لزوجه، هو اللي من حقه يتمتع بهذا الجمال سبحانه وتعالى وعز وجل. إنما الجماعة الفسقة، الجماعة الفجرة، هم الذين يحبون أن تخرج المرأة سافرة متهتكة متكسرة حتى يخوضون فيها بأعينهم النجسة ونفوسهم الدنسة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام
0: عليكم. السلام.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: إن أحبك فلاش مصر.
0: أحبك الله الذي أحببتني فيه.
1: إيه لو سمحت عندي سؤال.
0: تفضل.
1: زوجتي تعمل في مدرسة مشتركة بنين وبنات، وبتدرس بس هي بتدرس لفصول البنات فقط يعني، والحمد لله يعني بتلبس الزال والنقاب، وبخليها تروح يعني على مواعيد الحج فقط.
0: السؤال إيه يا مولانا؟
1: كما حكم عملها يعني بخلي.
0: بس يبقى أنت قولي ما حكم عمل المرأة؟ الله يرضى عليك.
1: ايوه في ظل الحاجات المواصفات اللي انا قلتها على الامارات يعني.
0: حاضر اجاوبك ان شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: ازيك شيخ مسعد؟
0: تفضل سمع.
2: بارك الله فيك.
0: وفيك بارك.
2: حضرتك يعني دلوقتي بعض الآباء والأزواج والأخوات بيعتقد إن الأشهر ده حجاب. وكل واحدة ممكن تكون سمع حضرتك دلوقتي وتقول الحمد لله أنا محجبة. وهي أصلا بتلبس قطعة أشهرب.
0: نعمل حلقة كاملة.
2: تمام.
0: وصف الحجاب إن شاء الله.
2: بارك الله فيك. وياريت تبقى تعمل لنا حلقة عن الأضحية. مخالفات الأضحية.
0: إن شاء الله سيكون إن شاء الله إن كان في مجال يعني. صلى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
3: إني أحبك في الله.
0: أحبك الله الذي أحببتني فيه.
3: وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.
0: اللهم أمين. اللهم.
3: يا شيخ عندي سؤال ولكن خارج موضوع الحلقة وهو.
0: لا بأس.
3: هل يشعر الميت بمن يزوره؟
0: أجاوبك إن شاء الله.
3: وأسألك الدعاء لي.
0: أسأل الله أن يجعلني وإياك من الطيبين الطاهرين ويسرنا وإياك في الدنيا والآخرة. آمين. أختي في الله، لماذا ترفضين الحجاب؟ بعض النساء يقولن كلمة خبيثة تقول لك أنا غير مقتنعة بالحجاب. مش مقتنعة. أنا مش مقتنعة. أقول لها أولا، هل أنت مؤمنة بالله؟ طبعا مؤمنة بربنا أكثر من وأحسن من. طيب الله يبارك. إذا كنت مؤمنة بالله فإن الله قال في كتابه الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنت مؤمنة؟ المؤمنة بتسلم لأمر ربنا تنفذه حتى لو كانت مش مقتنعة به، حتى لو مش فاهمة العلة منه. سيدنا عمر لما قبل الحجر الأسود قال له أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. قال بتقبله ليه؟ ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلت. شوفوا الاتباع، شوفوا تعظيم أمر النبي، شوفوا تعظيم أمر ربنا. أنت مؤمنة؟ يا من تقولين أنا مش مقتنعة. مش مقتنعة بإيه؟ بكلام ربنا؟ بالمصحف؟ بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بلغت فينا الجرأة إن إحنا نتفزلك ونتفلسف حتى على الله، حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أنت صدقة في إيمانك يا بنتي، ربنا قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ماليش إن أنا أختار. ربنا قال، الرسول قال، أنا أصلا لا أملك إلا أن أقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اسمعي أختي في الله، إلى المؤمنات بحق في زمان النبوة لما سمعنا آية الحجاب بأي شيء رددنا؟ تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه البخاري في صحيحه، يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا مروطهن فاختمرن به. بمجرد ما المرأة سمعت إن ربنا أمر بالحجاب وكانت في زيارة عند عائشة في نفس التو واللحظة على طول تحجب، ما خرجتش من بيت ستين عائشة إلا وهي محجبة. إنما أنت بتقولي لي أنا مؤمنة وغير مقتنعة بكلام ربنا، غير مقتنعة بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا اللي بتقولي أنا مش مقتنعة، بالله عليك لو عييت ورحت للدكتور وكتب لك الدواء قال لك من البرشام ده حبة كل يوم ومن ده حبتين ودي حقنة قبل الأكل ودي حباية قبل النوم، هل تقدري تقولي للدكتور أنا مش هاخد الدواء ده ليه يا فندم مش مقتنعة بيه؟ تقدري؟ هو مخلوق زيك؟ ولو قلت له مش مقتنعة بالدواء ده يقول عنك مجنون عباسي ما بتفهميش سفيها. هو انت دكتورة؟ هتفهمي اكتر من الدكتور في الطب؟ ان كنا مع بعض البشر نفعل هذا، نيجي مع ربنا. ربنا ده الذي سبحانه الذي خلقك من عدم اسبغ عليك وافر النعم الصحة والعافية والجمال وهذا الجسد الجميل اللي انت بتعرضيه للناس اللي ادهولك ربنا. فالله لما يأمر يقول له مش مقتنعين بكلامك يا رب، مش مقتنعين بكلامك يا رسول الله. وبعدين نتمنى على الله الأماني، اللهم استرنا وتب علينا يا رب. وحضرتك ليه مش عايزة تلبسي الحجاب؟ قولي بصراحة يا عم الشيخ أنا مقتنعة بي. بصراحة هو كلام ربنا، أنا عارفة نزل في سورة النور والأحزاب، أنا عارفة والله أنا مقتنعة، بس أنا لسه صغيرة، لسه صغنونة، لسه صغيرة. لما أكبر بقى شوية كده أبقى عندي مثلا 50-60 سنة كده أبقى ألبسه بقى. إنما دلوقتي أنا 20 سنة لسه واردة بتتفتح، مش دلوقتي. أنا مقتنع يا عم هو أمر ربنا أنا عارف، بس مش دلوقتي، لما أكبر. أقول لها طيب هل معك أمان من الموت؟ أنت معك أمان من الموت؟ أنك مش هتموتي دلوقتي؟ هل تضمني لنفسك أن تحيي ثانية بعد هذه اللحظة التي أنت فيها؟ الأعمار بيد الله ولكل أجل كتاب. ألا تعرفين يا من تسوفين أن الموت أكثر يقع في الشباب؟ بدليل قلة الشيوخ، كم واحدة في عيلتكم يا بنتي، أنت كم واحدة في عيلتكم عندها 90 سنة، عندها 80 سنة، عندها 70 سنة؟ ده لو فيه يتعدوا على الصواب. يبقى قلة الشيوخ الناس الكبار في السن كلتهم فينا دليل على أن الموت أكثره يقع في الشباب. أنت عمرك يا بنتي ما قرأت قول الشاعر فكم من شاب أمسى ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ذاقوا ظلمة القبر. أنت مالكيش أي صحبة ماتت في سن الشباب؟ مالكيش قريبة ماتت في سن الشباب؟ ما تعرفيش واحدة ماتت في عز شبابها؟ طب انت ممكن بكرة تبقي مكان. بادري يا بنتي والله العظيم أنا عايز مصلحة، بادري إلى طاعة الله عز وجل قبل أن ينزل بك الموت وتنقلين إلى القبر، إلى الحفرة المظلمة، إلى بيت الدود. تقولي إيه ربنا سعيد؟ وحضرتك ليه مش عايزة تلبسي الحجاب؟ تقول لي أنا هلبسه، والله العظيم ناوي ألبسه، بس لما اتجوز، لما يجي ابن الحلال، أما يجي لي عدلي. أقول لها طيب وهو في راجل صالح بيتجوز واحدة متبرجة؟ لا، مفيش واحد صالح بياخد واحدة عريان، لأن الصالح غيور، راجل دمه حامي مش بارد باهت كلاوي ساقعة أو شايل الكلاوي خالص كما نقول. الصالح عنده غير، راجل حريص على عرضه، حريص على لحمه. طول ما انت بالشكل ده مش هيجيلك واحد صالح، مش هيجي ابن الحلال الصالح لا يأخذ إلا التي اختارها رسول الله له. النبي اختار لنا فاذكر بذات الدين تربت يداك. والله أنا أعرف ناس يصلون على سطح ويسيبوا 20، في ناس لا تصل. يقول لي بقى أنا نويت أتجوز، أقول له هتاخد بنتي مين؟ يقول لي نفسي في واحدة محجبة، مع أنه بيصلي، لأنه شاف وعرف ما بقاش عنده ثقة إلا اللي خرجت من بيت أب راجل وأخ راجل وعيلة كلها رجال يغارون على العرض. أوعي يا بنت الشيطان يضحك بعقلك لما يجي ابن الحلال. طب ما ممكن قبل ما يجي ابن الحلال يجي ملك الموت، هتقول ربنا ايه؟ وحضرتك ليه مش عايزه تلبسي الحجاب؟ انت بقى ليه رفضاه؟ تقولي بصراحه نفسي والله، بس خايفه زمايلي يتريقوا علي، الناس هيسخروا من ده، مش شايف الافلام والتمثيليات والكاريكاتيرات اللي بترسم فيها المحجبه ويطلعوا عليها نكت يتريقوا علي. يا عم ده بيقولوا عن المحجبه عفريته، بيقولوا عفريت لابسه خيمه متخلفه. يا عم لا انا كده مريحه دماغي، بدل ما حد يتريق عليا اقول لها يا امة الله اتستحين من العفاف؟ انت مكسوفه من ثياب العز، انت مكسوفة من العفاف والصيانة والست. ده الفاسقة لا تستحي من سفورها. يا بنتي ده الشواذ النهاردة بيعلنوا شذوذهم ويطالبون بحقوقهم حتى في بلاد المسلمين. انت يا عزيزة يا غالية مكسوفة تلبس الحجاب، مكسوفة من ثياب الستر والعفاف، لله وإنا إليه راجعون. وهو في حد يا بنتي الناس كل الناس رضيت عنه؟ هو حد منا يقدر يرضي كل الناس؟ إرضاء جميع الخلق غاية لن تدرك، مستحيلة مستحيلة. أصبري، البسي حجابك واصبري واسمعي لهذه البشرى حتى يطمئن قلبك. اسمعي، روى الترمذي وأبو داود والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. في رواية النبي قال للصحابة: أجر 50 منكم. المتمسك بدينه النهاردة القابض عليه كالقابض على الجمر أجره بأجر 50 صحابة. يا بشراكي لو لبست الحجاب وإن سخروا منك، يا بشراكي لو قبضت على دينك وإن استهزأوا بك، لك أجر 50 صحابة. والله العظيم لو ما فيش فايدة من الحجاب إلا أن احنا نفوز بهذا الثواب لكفى ووفى. وبعدين يا بنتي ما هم الجماعة الكفر والفجر والفسقة والدعار والزنادقة طول الزمان يسخرون من أهل الإيمان. هو في نبي ما حدش اتريق عليه؟ في نبي ما تقلوش يا مجنون؟ قالوا عن النبي شاعر ساحر كاهن مجنون. اسمعي إلى هذه الآيات لعلها تنزل بردا وسلاما على قلبي. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ده موضوع مستمر، ده يلاقوا ناس المؤمنين يضحكوا عليه ويتريقوا، وإذا مروا بهم يتغامزون. شايف كيف كده؟ ده مؤدي المقشة ولابس جلابية بيضة، لابس لي تلاجة إديال، لا ومراته ماشية جنبه قال لابسة نقاب واسود في اسود يا أخي عفريتة وكركركركركر التريق. وإذا مروا بهم يتغامزوا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. أما النهار شفت واحد ومراته مش عارف تعمل لها، يخترع نكتة. وإذا رأوهم، ده الجديد بقى الفسقة، لما يشوفوا الملتزمين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هو الدين قال لك سيب دانك كده؟ يا هو الدين قال لك لبس مراتك كده؟ أمال الدين قال إيه يا حلو؟ ألبس سلسلة وطرقع لبانة وأحلق كابوريا زي ما ابنك عامل؟ ألبس بنتي جنس واسترتش وباضي وعرضها كده في سوق النخاسة؟ هو ده الدين اللي عجبك؟ ده مش دين النبي محمد. أنت هكذا على مذهب الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يكشف السوءات، إنما الإيمان أمرنا بالسلام. وحضرتك ليه مش عايزة تلبس الحجاب؟ والله يا أخي، والله يا ابني أنا نفسي بس ما بطيقهوش في الحر، ألبس عباية طويلة كده وخمار وتحتي إشار، ما بطيقهوش في الحر، ما بطيقهوش. طب دينا في الشتاء تلبسي، ابدأي صلحي مع ربنا في الشتاء وقولي يا رب أعني على لبس الحجاب في الصيف وفي الشتاء. وبعدين أنا بتعجب من اللي بتقول أصلي أنا لا أطيقه في الحر، في حين بتشوفها هي برضو كشف جسمها في الحر وفي البرد. الله، طب ما انت صبرة على البرد وكشف جسمك في البرد عشان الموضة. انا ست شيك لازم امشي كده لابسة سواريهات عارف ايه وبتاع في الشتاء وكشف جسمها. نبقى احنا ماشيين يا اخي واحد لابس الجلابية الصوف وعليها عباية وغطرة وماشي بيعمل كده، ده واحدة ماشية لابسة ثياب منحسرة فوق الركبتين، ما بتحسش دي؟ انت ما بتحسيش؟ ليه صبرة على البرد طاعة؟ ليه في الصيف كشف جسمك ومتعرض جسمك للحر والشمس طاعة للشيطان عشان الموضة؟ اصبري على طاعة الرحمن، اصبري لله. الصبر صبر على مقدور، وصبر على مأمور، وصبر عن محظور. اصبري لطاعة الله عز وجل. لماذا تصرين على المعصية ولا تصرين على الطاعة؟ ده عندك همة عالية وصبر وثبات على المعصية، وما عندكش همة عالية وصبر وثبات على الطاعة. وبعدين يلي مش عايزة تلبسي عشان الدنيا حر. ربنا قال زمان للمنافقين، قال النبي قل لهم كل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهوا. وحضرتك ليه رفض الحجاب؟ قلت له والله يا شيخ أنا كل صحباتي مش محجبة، أنا بنت في الجامعة، بنت كده شيك لارج، كل بناتي ميمي وفلانة وفلانة ورانا وكذا مش محجبة، يعني هبقى شاذة في وسط زمايلي كده. كل صويحباتي لسنا محجبات، وأنا كسائر صويحباتي. أقول لها يا بنتي هو كتر الفجور دليل على حله؟ هو عشان في فجور منتشر في الشلة اللي انت فيه يبقى هم كويسين؟ ده ربنا قال في القرآن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يا عم الشيخ أنا زي بقية البنات، زي بقية زمايلي. النبي يا بنتي قال لا يكن أحدكم إمعة، يعني دلدول ملوش رأي. لا أنت مسلمة لك شخصية، تقولي أين أمر الله، أين أمر رسول الله، نفذيه. تقولي والله يا عم الشيخ أنا دي واحدة غيرها بقى، أنا نفسي أتحجب، بس خد بالك بقى بصراحة الحجاب حجاب القلب. إيه مسك لي حلقة كاملة عمال تتكلم بقالك ساعة الحجاب الحجاب الحجاب؟ يا عم الحجاب ده قشور، ده قشور. وتلاقي واحدة ممثلة أو رقاصة تقول لك كده، تقول لك الحجاب حجاب القلب، ده الحجاب ده قشور. الناس المقشرة، هو في حاجة في الدين اسمها قشور؟ الدين كله لب، الدين كله مهم، أي حاجة العظيم يأمر بها تبقى عظيمة، أي حاجة النبي محمد يأمر بها تبقى كبيرة، لا قشور. طيب يا سيدي وبعدين الحجاب حجاب القلب، وأنا قلبي أبيض صراحة ومؤمنة وموحدة بالله. طيب يا مؤمنة يا موحدة بالله تزعمين ان قلبك عامر بالايمان؟ ايوه والله كذاب، والله كذاب. كل واحده مش محجبه تقول لك قلبي ما عامر بالايمان، بقولها كذابه. ليه؟ لان القلب لو كان سليم على طول الظاهر هينضبط بامر الله، اذ ان كل اناء ينضح بما فيه. اناء المسك ينضح مسكا، واناء الزفت ينضح زفتا. لو قلبك ده نظيف سليم مش ممكن تمشي عريان، مستحيل مستحيل. وحضرتك ليه مش عايزة تلبسي الحجاب؟ الله يا شيخ عندي هدوم كتيرة، أما دوبها بقى إن شاء الله في عرق العافية أبقى ألبس الحجاب. أقول لها يا بنتي ده يمكن أنت تموتي وتدوبي وهدومك تفضل بعد موت، البسيها في بيتك، وإحنا حرمناكي منها ما تلبسيها في بيت. تزين أيوة الجنس والاستريتش في بيتك لجوزك، البسي. تزيني بهذه الثياب السواريهات والقط في البيت بين أصدقائك من البنات، وإيه المشكلة؟ اديها الواحدة من أخواتك تتزين بها لزوجها، وناش احرقيها ولا ارميها ولا حاجة، ولا حرمناك إنك تلبسي أغلى حاجة وحاجة أنيقة وحاجة، حرمناكيش، بس بنقول البسي لزوجك مش للرجال في عرض الطريق. تخرجين من البيت ولسان حالك يقول هل من راغب في الود والوصال، ألا تنظرون لهذا الجمال؟ خرج من بيتك بثياب يسطح أكثرها لغرفة النوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحضرتك رفض برضو الحجاب لي، قولي بصراحة البنطلون يناسبني في الجامعة، البنطلون ثياب مناسب للشغل. أنا نفسي مبنطلون دي مرة وهي خارجة كده تقف قدام المراية وتبص لشكلها وتفكر لحظة لله اللي انت عاملاه ده، المنظر اللي انت خارجة بيه ده، انت مش مكسوفة من ربنا يا بنتي؟ انت مش خايفة ان ربنا يبعت عليك عذاب ويعملك آية للناس؟ ايه ده؟ واين ابوها؟ واين اخوها؟ وفين زوجها اللي رايح بنفسه يشتري لابنته هذه الثياب؟ الناس دي مغيبة، الناس دي الغيرة ذبحت في قلوبها، الناس دي الرجولة ماتت في نفوسها. اللهم احيي الرجولة والغيرة المخدرة في قلوب الذكور برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعدين حضرتك بقى رفض الحجاب انت كمان ليه؟ تقول لي والله يا عم الشيخ أنا مش عارفة السنية دول ناظرين للمرأة نظرة جنسية، كل حاجة الحجاب الحجاب، عندهم لوثة جنسية. بعض الصحفيين بيكتبوا كده، لكن الجماعة الملتزمين دول عندهم لوثة جنسية، يتصورون ان كل الناس عايزين يفتكوا بالمرأة وينتهكوا عرض المرأة، مع اننا لو خرجنا المرأة متبرجة باللي نفسها فيه ده هيسكن الشهوة في قلوب الشباب، لانه هيبقى امر عادي غير ملفت للنظر. بالعكس لما بتكلفتوها كده كده الكده بنوقذ الشهوة في قلوب الشباب. إيه؟ طب ما اوروبا هي يا مولانا، مولانا ايه بقى وهباب ايه؟ ما اوروبا هي يا من تقول هذا الكلام الفاجر، اوروبا فيها الدعار والعري والشذوذ، واكثر جرائم اغتصاب في العالم في اوروبا وامريكا. لم يرتووا بعد، لم يشبعوا بعد، حجاب صيانة، حجاب عفاف، حجاب طهارة، حجاب تكريم. الحجاب إيمان، الحجاب أمر الله، الحجاب غيرة، الحجاب رجولة. أخيرا أنت مش عايزة تتحجبي ليه؟ تقول لي والله وده أغرب ما سمعت، تقول لي الحجاب ينافي القرآن. ياه بقى المحجبة تعصى الله؟ تقول لي آه. طب إزاي يا فقيهة زمانك؟ تقولي مش ربنا قال في القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ اه قال كده. تقولي اهو لو كل واحدة بقى خارجة ان شاء الله متكلفتة يبقى الآية دي فين؟ هيغضوا بصرهم عن ايه؟ اقول لها يا مفتية زمانك، ألا يوجد في المجتمعات الإسلامية نصارى يهود مجوس بوذيون يخرجون بغير حجاب نغض بصرنا عنه؟ ألا يوجد مسلمات فاسقات نغض بصرنا عنه؟ ألا يمكن أن المرأة المحجبة تنكشف فجأة انكشاف اضطراري تقع على الأرض مثلا؟ يبقى هنا نغض بصرنا. ثم الآية عامة فيها أمر بغض البصر أيضا عن عورات الرجال، فربنا بيقول يا رجالة غضوا أبصاركم عن كل العورات، عورات النساء وعورات الرجال. طب يا عم الشيخ أنا محجبة، أقول لها الحجاب بقى اللي أنت لابسه شكله إن شاء الله، الحجاب ده فيه أوصاف لازم يستوعب كل البدن أو كل البدن عدا الوجه والكفين، لازم ما يكونش زينة في نفس لأنه بيغطي الزينة، فمش معقول يكون هو نفسه زينة، لازم ما يكونش خفيف يشف عما تحته، لازم ما يكونش ضيق مجسم يصف ما تحته، لازم تخرج به غير معطر ممنوع، لازم ما يشبهش ملابس الرجال، لازم ما يشبهش ملابس الكافرات، لازم ما يكونش لباس شهرة عاملة فيه ألوان ومفرقع ومبرقع عشان تلفت النظر. النهاردة بقى عندنا حجاب يحتاج إلى حجاب، عندنا حجاب أنا بسميه الحجاب المتبرج. الحلقة القادمة إن شاء الله بقى هنتكلم عن المحجبات حجاب تايواني، والمحجبات حجاب كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا بدأنا نشوف مناظر عجيبة، لابسة إشارب وحاجات مجسمة وبنطلون محجبة بأمارة إيه؟ والله يا بنتي أنت مش محجبة، الحجاب اللي ربنا أمر بيه ولا للنبي محمد أمر بيه. حلقة القادمة إن شاء الله نبين ما هو الحجاب بسرعة. ما حكم عمل المرأة؟ يجوز للمرأة أن تعمل إذا احتاجت للعمل، مش لاقي حد يصرف عليها أو احتاج العمل إليها، بشرط أن يكون العمل حلال ومنضبط في ضوابط الشرع وتخرج بحجابها. موضوع الأشارب وبتاع ده أنا تكلمت عنه. هل يشعر الميت بمن يزوره؟ أمر فيه خلاف، فمن قائل أنه يشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قتل بدر، فلما قال له عمر إنهم قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع لي منهم، ومن قائل أنهم لا يسمعون وهذا خاص بالنبي، والأمر من فضل الله أنه لا ينبني عليه عمل. هذه المسألة فيها خلاف، إحنا نكتفي بهذا القدر وإن كان عندي الكثير والله، لكن الوقت عدى بسرعة سبحان الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وينفع جميع السامعين بهذا الكلام أتنا، وأن يجعل نساء

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: في العناوين: البانيزي يحذر من الأثر المدمر لصراع الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، ويسعى لحصول استراليا على مقعد في مجلس الأمن. استراليا وأوكرانيا توقعان اتفاقا أمنيا لعشر سنوات مع حزمة دعم جديدة بقيمة 60 مليون دولار. وفي اجتماعات الأمم المتحدة، ترامب يخير إيران بين الاتفاق أو الجحيم، وعشرات المندوبين ينسحبون خلال خطاب نتنياهو. كانت هذه عناوين الحصاد، وإليكم الأنباء بالتفصيل. ألقى رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي كلمة استراليا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأطلق فيها رسميا مساعي كامبرا للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة بين عامي 2029 و2030. ومن أبرز القضايا التي ركز عليها ألبانيزي في كلمته التغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتراجع الثقة والاحترام في العلاقات الدولية، كما جدد تأكيد دعم استراليا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعا إلى حل الدولتين باعتباره الطريق إلى تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
4: We know the only viable path to peace and security in Palestine, in Israel and in the broader Middle East is through a two-state solution where the people of Israel and the people of Palestine can raise their children in freedom and safety. We will continue to speak out against actions that damage that prospect of peace, including illegal settlements in the West Bank, just as we continue to oppose any role for the terrorists of Hamas in Palestine's future.
3: وقال ألبانيزي إن اتساع الصراعات في الشرق الأوسط ترك أثرا مدمرا على الاقتصاد العالمي، وشدد على أن استراليا تدعو إلى إصلاح النظام متعدد الأطراف وتحديثه ليواكب التحديات العالمية الراهنة.
4: We understand that the UN mission cannot be entrusted solely to the great powers or the biggest countries or even the loudest voices alone. Clearly, the multilateral system we have all known and benefited from is under immense strain. To promote the peace, to create a world of human dignity, to do justice to the UN's mission, we must embrace change and we must embrace reform.
3: وقعت استراليا وأوكرانيا اتفاقا أمنيا يمتد 10 أعوام، مع تعهد استرالي بتقديم 60 مليون دولار إضافية إلى كييف. ووقع الاتفاق رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشمل حزمة الدعم معدات من قوات الدفاع الاسترالية بقيمة 45 مليون دولار، إضافة إلى 10 ملايين لدعم الطاقة و5 ملايين للمساعدات الإنسانية.
5: Thank you for such great support from the very beginning of this war. Australian people always been on the side of Ukraine. Thank you very much for real support, specific one, military support, energy support, which was absolutely crucial.
3: ونبقى في الأمم المتحدة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة الأربعاء أنه يدرس خيارين: التوصل إلى اتفاق مع إيران أو دفعها إلى الجحيم. وجاء تحذيره في سياق دفاعه عن الحرب مع إيران المستمرة منذ نحو 7 أشهر. وقال ترامب إن الهجوم بدأ لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية، فيما أشاد بما وصفه بنجاح بلاده في مواجهة خصومها.
6: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
3: وفي وقت لاحق قال ترامب في مستهل لقاء مع قادة عرب وشرق أوسطيين إن محادثات وصفها بأنها مثمرة جدا جرت بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك. وفي الأمم المتحدة أيضا قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لن تستسلم في حربها مع الولايات المتحدة، لكنها لا تزال مستعدة للحوار. وجاء خطابه ردا على تهديدات ترامب، فيما وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محادثات غير مباشرة جرت بين مسؤولين من البلدين في نيويورك بأنها إيجابية من دون تحقيق اختراق كبير.
7: ترامب must understand that the Iranian people will not bow to force and will make aggressors regret their actions. This is what Trump and those who seek to bully others need to understand. We are ready for dialogue, but they should know that we will not accept the language of force.
3: انسحب عشرات المندوبين من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وجه فيه انتقادات حادة إلى أطراف من المجتمع الدولي. ورفض نتنياهو اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة إلى إسرائيل بشأن حربها في غزة، قائلا إنها لم ترتكب إبادة جماعية بل منعتها. ودافع أيضا عن الهجوم على إيران بمشاركة الولايات المتحدة، وقال إن قرار مهاجمتها كان من أسهل القرارات التي اتخذها.
8: So to all those that are spreading these lies about my country and about our brave soldiers, whether they sit in this hall or in the office of the anti-Semitic mayor of New York, I say this: shame on you. Shame on you for distorting the facts. Shame on you for inverting victim and aggressor. Shame on you for spitting in the face of truth.
3: وفي خطاب مصور أمام الجمعية العامة اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بالقتل والتجويع ومحاولة تهجير الفلسطينيين، ووصف منعه وأعضاء من الوفد الفلسطيني من دخول الولايات المتحدة للعام الثاني بأنه عقوبة. وقال إن الفلسطينيين رحبوا بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وبخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق على الأرض.
9: نرفض هذه الإجراءات.
10: We welcomed President Donald Trump's 20-point plan. We also welcomed Security Council Resolution 2803 and the roadmap for implementing the second phase. This was to halt the aggression against our people, end their humanitarian suffering, secure the withdrawal of the occupation forces from the Gaza Strip, and begin rebuilding the Gaza Strip. However, regretfully, we have not seen any of this material.
3: وبالعودة إلى الشأن الأسترالي، تدرس الحكومة الفيدرالية اتخاذ إجراءات قانونية بحق شركة أوبن أي آي بعد أن اخترقت أداة ذكاء اصطناعي تابعة لها بوابة حكومية لإحصاءات الميديكير في يونيو الماضي، وذلك خلال تقييم داخلي كانت فيه نماذج الشركة تبحث في بيانات الإنفاق الطبي العام. وقالت الشركة إنها لم تكتشف هذا النشاط غير المقصود حتى شهر أغسطس. ووصف رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي التأخر في الإبلاغ بأنه غير مقبول. وقال وزير البيئة الفيدرالي موراي وات للقناة السابعة إن فريق العمل المكلف بمراجعة الحادث سيدرس إمكان إحالة الواقعة إلى الشرطة الفيدرالية بموجب القانون الحالي، وأضاف أن الحكومة ستعمل على تغيير القانون إذا تبين أنه لا يتيح ذلك، معربا عن أمله في دعم المعارضة لهذه الخطوة.
11: There's now a review of this underway through that task force that we've appointed, and one of the things that they'll be looking at is whether these matters can be referred surrendered to the Australian Federal Police under current Australian law. If that is possible to happen, then that will happen. If it's not possible, then clearly that indicates that we need to change Australian laws, and that's what we'll be doing. And I'd certainly hope that we would have the opposition's support in doing that.
3: اقتصاديا ارتفع معدل البطالة في استراليا خلال شهر أغسطس إلى 4.6% بزيادة 0.2 النقطة المئوية وفق بيانات مكتب الإحصاء الاسترالي. وصدرت البيانات بعد يوم من قول محافظة مصرف الاحتياط الاسترالي ميشيل بولوك أن البطالة قد تحتاج إلى ارتفاع طفيف للمساعدة في كبح التضخم، وأوضحت أن تباطؤ التضخم لا يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
12: I think this is becoming fast evident to people that even if inflation comes down, it doesn't mean that the price level is. They are permanently facing a higher level of prices. So that is the challenge, I think, and that's why people are feeling it so much. And in many cases, their wages are not keeping up with inflation. So all of this is adding to pressure on Australian households. And businesses. Yeah.
3: ورحبت الحكومة ببيانات سوق العمل مشيرة إلى زيادة عدد العاملين بنحو 39,500 شخص وارتفاع نسبة المشاركة إلى 67.1%. وقالت وزيرة التوظيف أماندا ريشوورث إن مشاركة النساء في سوق العمل بلغت مستوى قياسيا وإن عدد العاملات بدوام كامل ارتفع.
13: In these figures, a record high number, or record high rate of female workforce participation. Indeed, high numbers of full-time women in the workplace. Of course, we've been very focused on improving early education and care as just one example.
3: وفي نيو ساوث ويلز لقيت الشرطية ميا لاي البالغة من العمر 20 عاما مصرعها فجر الجمعة بعد اصطدام سيارة شرطة كانت تستقلها بشجرة في منطقة ريدفيرن بسيدني. وقالت الشرطة إن السيارة كانت في طريقها للاستجابة لبلاغ وتستخدم أضواء الطوارئ والصفارات الإنذار، ونقل الشرطي الذي كان يقودها إلى المستشفى وأن حالته مستقرة. وبدأت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث تحت مراقبة لجنة مستقلة. وفي الرياضة، شهدت شوارع ملبورن يوم الجمعة الموكب التقليدي الذي يسبق نهائي دوري كرة القدم الأسترالية وسط أجواء احتفالية قبيل المباراة المقررة السبت. ويواجه بريسبن لايونز فريق فريمانتل في النهائي الكبير عند 2:30 بعد ظهر السبت بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا. ويسعى بريسبن إلى إحراز لقبه الثالث على التوالي بعد تتويجه في عامي 2024 و2025. كان هذا حصاد الأسبوع، أعده وقدمه لكم محمد الغزي. طبتم وطابت أوقاتكم.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد. نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيو كيو راديو إنكوربوريتد.

0: ورضونا.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات، وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ونقول بالله التوفيق، السورة التي سنشرع في تفسيرها هذه الليلة هي سورة الحجر، وهي سورة مكية، عدد آياتها 99 آية. والسور المكية مر معنا منها الكثير، وقد بينا فيما سلف في الدروس السابقة أن السور المكية تعنى بجانب العقيدة، كما أنها تكون غالب الأمر ذات آيات متقطعات، أو ذات آيات بتعبير أفصح ذات آيات قصيرة، وتسمى قصار الصور. والذي يعنينا في هذا المقام أن نبين ما يلي: سميت سورة الحجر بهذا الاسم لقول الله جل وعلا فيها: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وهم قوم صالح على صالح السلام. لكن قبل أن نبين هذا، نقول إن الحجر أصلا في اللغة يطلق على كل ممنوع وعلى كل ما يمنع أو يمنع، وقد جاء في عرفنا اللغوي والشرعي والثقافي على أوجه عدة نبينها إجمالا، ثم نختار منها ما يتعلق منها بالآية. فنقول: والله المستعان، يرى يطلق الحجر أحيانا ويراد به الجزء المتبقي من الكعبة الذي لم يبنى بمال قريش الأصلي وأخرج عنها، والمسمى عند العامة اليوم بحجر إسماعيل. فأحد ما يطلق عليه كلمة حجر هو ماذا؟ الحجر، الجزء المتبقي من الكعبة. وسمي حجرا لأن الجدار الذي بداخله يسمى الجدار الشامي، لأنه جهة الشمال، كما أن الجدار المقابل له في الركنين جهة اليمن، جهة الجنوب. فهذا الجدار الشامي الطائف بالكعبة لا يستطيع أن يطوف وهو يلامس الجدار الشامي، يحول بينه وبين الجدار الشامي الحجر المسمى، قلنا عند العامة بحجر إسماعيل. وهذا الحجر أصله أن العرب في جاهليتها لما هدم الكعبة السيل وأرادت أن تبنيها، أرادت أن تبنيها من حر مالها، فضاقت عليهم النفقة من طيب مالهم، فضاقت عليهم النفقة، فجاء هذا الجزء قاصرا وبقي على ذلك تلك الحال، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. ثم لما كانت خلافة عبد الله بن الزبير أعاد بناء الكعبة وأدخل الحجر هذا فيها. فلما تم الأمر للأمويين من بعده على يد الحجاج بن يوسف أمير بني أمية، هدم الكعبة من جديد وأخرج الحجر على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي يراها اليوم كل من يطوف بالبيت. فمن صلى داخل الحجر فكأنما صلى داخل الكعبة، ولا يجوز الطواف ما بين جدار الحجر وجدار الكعبة، وإنما الطواف من وراء الحجر. هذا أول ما يطلق عليه كلمة الحجر إذا انصرفت. يطلق الحجر كذلك على العقل، يطلق الحجر على العقل لأنه يحجر على صاحبه أي العاقل، ويمنعه من ارتكاب ما لا يليق به. قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، أي هل في ذلك قسم ونفع لذي عقل ولب يمتنع عن ما لا يليق به. فالحجر هنا بمعنى العقل. ويطلق الحجر على الأمر الممنوع المحرم الذي لا يمكن أن يقع، ومنه قول الله جل وعلا على ألسنة الكفار: ويقولون حجرا محجورا، أي أمرا ممنوعا محرما لا يمكن أن يقع. وهذه الثلاث كلها غير داخلة في السورة، وإنما المقصود بالحجر هنا في تسمية سورة الحجر هي الديار التي كان يتسكنها قبيلة ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام. هذه القبيلة كانت تسكن في ديار يقال لها الحجر، وهي المعروفة الآن بجوار محافظة العلا في بلادنا، وقد مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرته إلى تبوك، وكان الصحابة قد سبقوه إلى عين تبوك أي إلى عين الحجر،
وأخذوا من مائها وخلطوا به عجينهم، أي عجنوا ما لديهم من دقيق بماء تلك الديار، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهرقوا الماء وأن يعرفوا العجين للدواب، وأمرهم أن يشربوا من العين التي كانت تشرب منها الناقة. وهذا يتدخل في قضية أن الإنسان إذا مر على ديار قوم معذبين يجب أن يسرع، ويخشى عليه إذا أكثر من البقاء فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما مر على وادي محسر ما بين مزدلفة ومنى، وهو برزخ ما بين منى ومزدلفة، أسرع صلى الله عليه وسلم في مشيته، لأن الفيل حبس في ذلك المكان عياذا بالله. الذي يعنينا هذا السبب الذي من أجله أطلقت سورة الحجر لورود كلمة الحجر فيها، وقلنا إن المقصود بالحجر هي ديار ثمود الذين بعث الله إليهم نبيه صالح. وقلنا إن الحجر يطلق على أمور ثلاث: العقل، وهو قول الله جل وعلا هل في ذلك قسم لذي حجر، حجر الكعبة، وقلنا إن العامة تسميه حجر إسماعيل، وقلنا الأمر الحرام الممنوع، وكلها الثلاث أصلا بقبيل واحد، يعني بمعنى واحد. هذه السورة قلنا عدد آيها 99 آية. قال الله جل وعلا فيها ألف لام را: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. المبحث اللغوي: هذه الآية تقرأ بالتخفيف وبالتشديد، تقرأ بالتخفيف بالفتحة على رب كما هو بين يديك في المصحف، وتقرأ بالتشديد ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وكلا القراءتين صحيحة، وكلا القراءتين لها وجه عند العرب في كلامها. أما المعنى فإن هذا القول حكاه الله جل وعلا عن أهل الكفر، وأن الله يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. السؤال: متى يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟ اتفق العلماء على أن هذا لا يقع إلا إذا عاينوا الحقيقة، لا يقع إلا إذا عاينوا حقيقة الأمر ودوا لو كانوا مسلمين. ثم اختلفوا أي العلماء رحمهم الله في هذا المقام إلى متى يعاينون الحقيقة، على ثلاثة أقوال. القول الأول: إذا احتضر الكافر يود لو كان مسلما. القول الأول: يود الكافر إذا احتضر عندما يعاين الموت لو كان مسلما، وهذا محتمل لكنه أضعف الأقوال ولا نجزمه ببطلانه. الحالة الثانية وهذا لا يوجد دليل خارجي له، الحالة الثانية عندما يرون النار، عندما يعاينون النار، وهذا يدل عليه قول ربنا جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، آية الأنعام. فآية الأنعام تشهد للقول الثاني أنه يقع هذا القول من أهل الكفر عند ماذا؟ عند رؤية النار. الحالة الثالثة عندما يخرج الله جل وعلا عصاة المؤمنين الموحدين من النار يقول الكفار هذه الكلمة. وهذا القول أرجح الأقوال والله أعلم، وله آثار من السنة يعضد بعضها بعضا تشهد له، منها أن الله جل وعلا كما هو معلوم حكم أن لا يخلد في النار من مات لا يشرك به شيئا، فعصاة الموحدين، عصاة المسلمين، عصاة المؤمنين آخر المطاف إلى الجنة. فإذا اجتمع عصاة المؤمنين مع الكفار في النار يقول أهل الكفر لأهل الإيمان: ما الفرق بيننا وبينكم؟ أنتم أسلمتم وآمنتم وكفرتم باللات والعزة، ونحن آمنا باللات والعزة، فما نفعكم إيمانكم ولا تصديقكم شيئا، فنحن وأنتم في النار. فيخرج الله جل وعلا بعدها عصاة الموحدين الذين يقال لهم الجهنميين، يقال لهم الجهنميون، يخرجون إلى الجنة. فإذا أخرجوا إلى الجنة يقع قول الله جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. واضح؟ قلنا على ثلاثة أقوال، أرجحها أن هذا يقع عند خروج عصاة المؤمنين من النار، على أنه أشكل على العلماء أنها جاءت للتقليل، لأن رب الأصل أنها لا تدخل على الأفعال، والعرب تقول في أمثالها: رب أخ لك لم تلده أمك، ويقولون غير ذلك مما يدل على أن رب تختص بالدخول على الأسماء. لكن الذي أدخلها على الفعل هنا وجود ما،
فصل ما بين الفعل وبين رب بما فجاز دخوله على الأفعال، لكن عموما لا يخرج هذا عن كونها تفيد التقليل. فأجاب العلماء عن هذا الإشكال أنها تقع هنا للتقليل أن العذاب عياذا بالله يلهيهم عن أنهم يودوا أن يكونوا مسلمين، يلهيهم عن القول بتعبير أصح أو أفصح. الانشغال بالعذاب يلهيهم عن كثرة القول أنهم لودوا لو كانوا مسلمين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال جل وعلا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ليس المقصود بالأمل هنا الرجاء أو انتظار الفرج، وإنما المقصود بالأمل هنا الذي يلهي الإقبال على الدنيا والإعراض عن الآخرة. واختلف العلماء هل هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة. إن قيل إنها منسوخة فهي منسوخة بآية السيف، وإن قيل إنها غير منسوخة فهذا أسلوب تهكم في كفار قريش وغيرهم. ثم قال الله جل وعلا عنهم في بعض سور آية هذه السورة وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. الجزء الأول من الآية لأن الله يقول على لسان القرشيين يا أيها الذي نزل عليه الذكر يشعر أنهم ماذا؟ آمنوا واعترفوا بالنبوة. لكن القول الثاني إنك لمجنون يذهب هذا القول، والمعنى أنهم يقولونه من باب السخرية والاستهزاء والتهكم، يقولونه من باب السخرية والاستهزاء والتهكم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ورد في بعض السير أنهم كانوا من سخريتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدهم يربت على كتف النبي ويقول يا أيها الذي نزل عليه الذكر، فيلتفت صلى الله عليه وسلم هاشا باشا يظن أنه آمن فيقول له إنك لمجنون. وهذا منتهى العنت والصدود ومنتهى الصبر منه صلوات الله وسلامه عليه، وبعض بيان لما لقى عليه الصلاة والسلام من ألم مشقة عظيمة في سبيل الدعوة إلى ربه. وهذا الأسلوب القرشي لم يكن القرشيون فيه بأول الناس، فهو أسلوب ابتدعته الأمم من قبل. قال الله جل وعلا على لسان فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. نفس يا قريش، فرعون يعترف في أول الكلام أن موسى رسول، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وقبل فرعون قاله قوم شعيب لشعيب، قال الله جل وعلا حكاية عنهم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فكلمة إنك لأنت الحليم الرشيد قيلت في معرض ماذا؟ في معرض السخرية والاستهزاء والتنقيص بنبي الله شعيب. فالقرشيون ساروا على نهج الأسلاف من أهل الكفر في الأمم السابقة وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. هذه لو ما إذا جاء بعدها الفعل المضارع فإنه يقصد بها إما الحث أو الحظ، الحظ على الشيء بالضاد أو الحث عليه وهو هنا للحث. وإذا جاء بعدها الفعل الماضي غالبا فإنما يراد بها التوبيخ كقول الله تبارك وتعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة، وقول الله جل وعلا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فهذا كله باب توبيخ لأن الفعل الماضي جاء بعد لولا أو لو إذا أتبعت بالنفي، لكن المقصود بها هنا الحث، وأن القرشيون يقولون لو ما تأتينا بالملائكة. وهذا المطلب وهو طلب القرشيين من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالملائكة تكرر في أكثر القرآن، فلولا أنزل عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فكان القرشيون يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم دائما بأن ينزل الملائكة. وقد مر معنا أن السبب من عدم نزول الملائكة كشاهد إثبات للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أي هذا قلناه في سبب آخر، لكن لو جاء ملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم وما آمنوا ماذا يحصل؟ العذاب مباشرة. وقال الله جل وعلا ولو أرسلنا ملكا لماذا لقضي الأمر، ينتهي الأمر. لو أنزل الله جل وعلا ملائكة ولم يؤمنوا ولن يؤمنوا لأن الله ما كتب إيمانهم فإن الأمر سينقضي تماما. فقال الله جل وعلا ولو أرسلنا ملكا لقضي الأمر، فالله تبارك وتعالى لم ينزل الملائكة رحمة بهم، لم ينزل الملائكة ماذا؟ رحمة
بهم لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. هذا شاهد لما قلناه. وإذن هنا جاءت منونة، والتنوين هنا تنوين عوض، تنوين عوض عن جملة. ومعنى الآية وما كانوا إذا نزلت الملائكة فكذبوا بهم منظرين. ثم قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقينا إن المقصود بالذكر هنا ماذا؟ القرآن. لكن اختلف العلماء في قول الله جل وعلا وإنا له في الضمير العائد الهافل على من تعود. فقال بعض العلماء وإنا له أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح المعنى إن الله أنزل القرآن وهو حافظ لنبيه. وقالوا إن دليل هذا القول قول الله جل وعلا في المائدة والله يعصمك من الناس، لكن هذا قول مرجوح. والراجح ما عليه جماهير العلماء إن الهاء عائدة على ماذا؟ على الذكر الذي هو القرآن. فيصبح المعنى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نأخذ من هذه الآية أمورا، أعظمها أن القرآن منزل من عند ماذا؟ من عند الله. ولعظمة القرآن جاء الله جل وعلا بإن الدالة على التفخيم. إنا نحن نزلنا، نحن تدل على التعظيم وقد مرت معنا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له أي للقرآن لحافظون. فالقرآن أعظم كتاب أنزل من السماء على أعظم نبي مشى على الأرض صلوات الله وسلامه عليه. وقول ربنا جل وعلا وإنا له لحافظون هذا دلالة على أن الله تكفل بحفظ القرآن. وقد أيد الله هذا المعنى في آيات كثيرة، قال سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا أمر متفق عليه. ينبغي أن يقال بعد ذلك الأسباب التي جعلها الله حافظ لماذا؟ للقرآن. لأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فحتى يبقى القرآن محفوظا لا بد أن يهيئ الله جل وعلا أسباب. القرآن أول ما نزل نزل منجما مفرقا على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يكن يكتب، والذي لا يجيد الكتابة يعتمد على ماذا؟ يعتمد على حفظه. فلما كان جبريل أول الأمر ينزل بالقرآن كان النبي يخالط جبريل، يخالط جبريل بالقراءة، يقرأ خوفا أن يتفلت ما يملى عليه. فطمأنه الله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فتكفل الله بحفظه في قلب نبيه وإفهام معناه لنبينا صلى الله عليه وسلم. فكان بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه إذا أقرأه جبريل القرآن لا يخالج ولا يخالط ولا يراجع مع جبريل القرآن، لا يرد عليه، لأن الله جل وعلا طمأنه بأنه يحفظ القرآن. لكنه عليه الصلاة والسلام أذن بكتابة القرآن، لكن القرآن جمعه مر بثلاث مراحل، مر بثلاث مراحل. أو هنا الجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام من باب أولى، أن يقال جمع باعتبار حفظه، وجمع باعتبار كتابته، وجمع باعتبار تسجيل صوت قارئه. وهذا حدث في العصر الحديث. كم قسم؟ ثلاثة: جمع باعتبار حفظه، وجمع باعتبار كتابته، وجمع باعتبار تسجيل صوت قارئه. وكلها أسباب جعلها الله لحفظ كتابه. أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن في قلبه يحفظه ويقرأ به آناء الليل وأطراف النهار، ويصلي به الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ويقرأه على أصحابه ويتلوه على المنبر، ويشجع أصحابه على حفظه عبر طرائق متعددة، فيعطي الراية لمن هو حافظ للقرآن. وفي القبور يقدم من هو أكثرهم قرآنا، وفي صدور المحاريب يقدم ماذا؟ أقرأهم لكتاب الله، ويزوج أحيانا بمهر القرآن. وهذه كلها طرائق اتبعها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحفظ الناس كلام ربهم جل وعلا. تجاوب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فظهر فيهم قراء يتقنون القرآن، يتقنون حفظه، كمثل أبي بن كعب وتيم بن أوس الداري وزيد بن ثابت وغيرهم من الخلفاء الأربعة وأفاضل الصحابة. وهذا التشجيع كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلنه، فيقول في حق أبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يشجعه على قراءة القرآن. ومر على سالم مولى أبي حذيفة وهو يقرأ القرآن فقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك، أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح.
وأمر عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، قال: كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأه عبد الله بن مسعود، قرأ بعضا من سورة النساء على نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان عليه السلام يقول: إني لا أعرف منازل الأشعريين أهل اليمن من قراءتهم للقرآن في الليل، وإن كنت، أي هذا النبي يقول، وإن كنت لا أعرف أين نزلوا في النهار، لأنهم كانوا يقرؤون القرآن بصوت عالي. هذا كله جعل الصحابة يحفظون القرآن، والحفظ القرآن جاء بوصف الصحابة في الكتب المتقدمة في التوراة والإنجيل أن أناجيلهم أين؟ في صدورهم. وقد قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا المرحلة الأولى لجمع القرآن، وكان يكتب. لكن مات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن مفرق. مفرق ماذا؟ كتابة، بمعنى لا يوجد أي مكان فيه القرآن كله، لا يوجد لوح مكتوب فيه القرآن كله. هذا معنى حفظه في الصدور. الجمع الثاني جمعه كتابة، وهذا تولاه الصديق رضي الله تعالى عنه بمشورة من عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما على أبي بكر وعمر، وكلف به زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: لو كلفاني أن أنقل جبلا من جبل لكان أهون علي مما حملاني إياه. فأخذ زيد يسأل الناس ويأتي بشهيدين على كل آية، حتى جمع القرآن هذا الذي بين دفتي المصحف اليوم، وسمي مصحف في عهد أبي بكر. وكلمة مصحف يجوز فيها التثليث، مصحف ومصحف بالكسر، والماء بالفتح مصحف، كلاهما صحيح، والضم أشهر أن يقال مصحف. هذا جمع ماذا؟ كتابة. وهذا الجمع عيد في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الجمع التسجيلي وهو تسجيل الصوت، هذا لم يكن في القرون المفضلة ولم يكن فيما بعدها، لعدم وجود آلة التسجيل أصلا، وإنما تبنته جمعية خيرية في مصر عام 1379 في القاهرة قبل 46 سنة بمشورة من رجل فوافقه علماء عصره. ثم لم يكن أصلا آلات التسجيل كما هي في عصرنا هذا، فجمع القرآن، وكان أول رجل سجل له القرآن الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى. فسجل القرآن بصوته، فهذا أول دخول لجمع القرآن ماذا؟ صوتيا. ثم تبنت بعد ذلك عدة مؤسسات علمية جمع القرآن صوتيا تختلف في قوتها، وآخرها مجمع الملك فهد المعروف في هذه المدينة، وقد سجل القرآن بصوت الشيخ علي الحذيفي وصوت الشيخ إبراهيم الأخضر وغيرهما من المشايخ. هذا جمع ماذا؟ صوتي. فأصبح القرآن مجموع بكم طريقة؟ بثلاثة طرق: جمعه في صدور الناس، في صدور من يحفظونه، وجمعه كتابة، وجمعه ماذا؟ تسجيلا. وهذا تحقيق لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد دخل رجل يهودي حسن السمت يعتني بمنظره جميل الخط على المأمون الخليفة العباسي، فعرف أنه يهودي، فقال له المأمون: أسلم وأنا أعينك كذا وكذا، لأنه كان معجبا به، فرفض أن يسلم، ثم خرج من عند المأمون، فغاب عاما، ثم عاد إلى المأمون وقد أسلم. قال له المأمون أول الأمر: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال: نعم. قال: لماذا أسلمت؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنني رجل أعطيت عقلا وحسن خط، وفي ذلك الزمان لم يكن هناك مطابع، أعطيت عقلا وحسن خط، فعمدت إلى التوراة، أو عمدت إلى هذه الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، فعمدت أول الأمر إلى التوراة فكتبتها، فزدت فيها ونقصت، ثم أتيت إلى الكنيسة إلى علماء اليهود وعرضت عليهم ما كتبت وأنا زدت فيه وأنقصت فاشتروه مني، ثم عمدت إلى الإنجيل فكتبته بخطي فزدت فيه وأنقصت من عندي، فعمدت إلى ديار الرهبان فأعطيتهم إياها فاشتروه مني، ثم عمدت إلى القرآن فكتبته فزدت فيه وأنقصت، وذهبت إلى الوراقين مو العلماء، والراقين في الدكاكين، فأعطيتهم إياه فتصفحوه فوجدوا فيه زيادة ونقصان فرموه ولم يشتروه مني، فعلمت أن هذا القرآن محفوظ فأسلمت بهذا السبب. قال هذا يحيى بن أكثم وزير المأمون. فحج يحيى بن أكثم وقابل سفيان بن عيينة المحدث الحجازي المعروف، لما قابله حكى له الخبر وقال له: إن يهوديا جاء عند أمير المؤمنين وقص عليه الخبر،
فقال سفيان وهو الواثق من علمه، قال هذه القصة مصداقها في كلام الله. قال أين؟ قال في قول الله جل وعلا في المائدة: بما استحفظوا من كتاب الله فأوكل الله الحفظ عليهم فضيعوه. وقال عن كتابنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلم نضيعه. هذه مجمل ما يمكن بيانه حول قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دلت الآية كذلك، وهو بيناه إجمالا، أن الأصل في العلم أن يكون أين؟ في الصدر، لأن الله قال عن الصحابة وقال عن أهل العلم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك قال العلماء: إن الفهم مطلوب والحفظ كذلك مطلوب، واستظهار الأدلة هذا كله مطلوب من العالم. ومن أعظم ما يجعل الإنسان حافظا هو ماذا؟ ترك المعاصي. أعظم ما يجعل الإنسان حافظا ترك المعاصي. وقد كان وكيع بن الجراح الإمام المعروف من أشهر الناس في الحفظ، كان يسند ظهره أحيانا إلى سارية المسجد فيملي 700 حديث من حفظه دون أن يقطعها. فمر معه رجل ذات يوم وقال له: يا وكيع، إني سائلك عن مسألة. قال: سلني. وهو يعلم أنه حافظ، قال: ما أعظم أدوية الحفظ؟ قال: أو تفعل إن أمرتك أو إن أرشدتك؟ قال: نعم. قال: ترك المعاصي، ما جربت شيئا غيره. ولهذا الشافعي نفسه رحمة الله عليه سأل وكيعا نفس السؤال، ووكيع شيخ للشافعي وشيخ لأحمد، يكثر أحمد المسند يقول: حدثني وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار، ويذكر السند. فوكيع شيخ لهما. وقد قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي.

0: وليس المقصود بالعلم هنا مجرد حفظه وإدراكه، وإنما المقصود به على وجه التفصيل العلم والعمل، العلم والعمل به. وهذا معنى قول وكيع: وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصم. الآية التي نختم بها قول الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. هذه الآيات ذكر الله جل وعلا فيها منته على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا أعطاه القرآن وأعطاه السبع المثاني. وقد اختلف العلماء في الواو التي بين سبع من المثاني وبين القرآن العظيم، والصواب أن يقال إنها واو عطف، ويصبح المعنى هذا عند أهل العلم الأفضل أن يقال إنه من باب عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص. فالسبع المثاني المقصود بها الفاتحة في قول جمهور العلماء، وقال بعض العلماء إن المراد بها السبع الطوال لكنه مرجوح، والأصل والأظهر والله أعلم أن المقصود بها الفاتحة، فاتحة الكتاب، وهي أعظم سورة في كلام الله، ولذلك أمرنا الله جل وعلا أن نتلوها في اليوم في كل ركعة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا أو صلاة على ميت. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فالله يمن على نبي بهذا القرآن. هذه المنة، المنة بالقرآن، ترزق النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بالقرآن أنه لا ينظر إلى زينة الحياة الدنيا. واضح الربط ما بين الآيتين: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بما آتيناك هذه السبع المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، كما جاء في سورة طه، وهنا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. إذن من أعظم ما يعين الإنسان على عدم أن يتعلق بالدنيا هو ماذا؟ قراءة وتلاوة القرآن. على أنه ينبغي أن يفهم أن قول الله جل وعلا لنبيه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا يعني تحريم طيبات الحياة الدنيا، محال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، لكنه قال بعدها: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالإنسان ركب على أمر إباحي، يحب شيئا من الدنيا، هذا يحب التجارة، هذا يحب السيارات، هذا يحب العقار، هذا يحب جلسات برية، هذا يحب الصيد، هذا الناس يختلفون، وهذا لا ينافي الشرح إن كان الإنسان يأخذ منه بقدر. وهو عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، فهو عليه الصلاة والسلام يحب النساء، يحب أن يتجمل بالطيب، لكن المؤمن يجد مكمن الحلاوة وأعظم المناجاة وجليل اللذة في صلاته، لأنها تقف به بين يدي رب العالمين جل ذكره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، حتى لا يفهم الإطلاق في الآية. وقال الله جل وعلا: ولا تحزن عليهم، وهذه لا ناهية اتفاقا، ولا تحزن عليهم تحتمل ثلاثة معاني. كم معنى؟ ثلاثة معاني. المعنى الأول: لا تحزن عليهم لكونهم لم يؤمنوا، لا تحزن عليهم لكونهم لم يؤمنوا. المعنى الثاني: لا تحزن عليهم لما متعناهم به من حياة الدنيا، فإن لهم الدنيا ولك الآخرة. والمعنى الثاني: لا تحزن عليهم أنهم صائرون إلى العذاب، لأنهم أهل لماذا؟ أهل للعذاب. لا تحزن عليهم أنهم صائرون إلى العذاب، لأنهم أهل للعذاب. ثم ختم الله جل وعلا الآية بقوله: واخفض جناحك للمؤمنين. خفض الجناح للمؤمنين معاملتهم بلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والإنسان إذا أعطي خفض الجناح والكلم اللين والوجه الذي يبش في وجوه إخوانه وإقالة العثرة والعفو عن الناس وحسن معاشرتهم رزق العمل بهذه الآية التي أمر الله بها نبيه: واخفض جناحك للمؤمنين. والمسلم أولى بخلقه وكريم صفاته وجميل نعوته من حوله من إخوانه المؤمنين. رزقنا الله إياكم الفقه في الدين والعمل به، ونجيب على بعض أسئلته. هذا يقول: سمعنا أن فلان، طبعا لا يسمي أحد، ما نريد أن يسمي أحدا شيخا، حرم التأمين وقال مرة أنه حلال. والتأمين مسألة خلافية، جمهور أهل العلم المعاصرين على أنه حرام، وذهب بعض العلماء المعتبرين إلى أنه لا حرج فيه. يقول: هل يجوز الصلاة خلف شخص متعصب لمذهب من المذاهب الأربعة ولا يأخذ بأي قول من المذهب الأخرى؟ الصلاة خلفه صحيح، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. هل يوجد الصلاة خلف شخص صوفي من أهل البدع والأهواء ممن يقيمون الموالد وهذه الشركيات؟ هذا يختلف، إذا ثبت أنه مشرك لا تجوز الصلاة خلفه، أما كونه يقيم المولد فالمولد بدعة بلا شك، لكنه لا يصل إلى حد الشركيات، لأن الموالد أصلا تختلف من مولد إلى مولد، ولا يحكم على الإنسان بغلبة الظن، والأصل في المسلم السلامة. ما حكم التهنئة والمباركة بحلول السنة الهجرية؟ مسألة عادة لا حرج فيها إن شاء الله. يقول: أنا عندي ميول إلى علم التفسير، فكيف السبيل إلى من يريد أن يتبحر في هذا العلم؟ ماذا يقرأ من الكتب؟ ماذا يتعلم من قبل الشرع؟ التفسير أشرف العلوم بلا شك، والسنة كلها قلنا في آية واحدة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما كيف تصبح مفسرا فالأول، أول خطوة أن يحسن يصلح بينك وبين علم التفسير مزج، يصبح علم التفسير في دمك، وهذا لا يكون إلا بأن تقرأ كثيرا المفسرين دون أن تصدر للناس، لا تستعجل، تقرأ كثيرا في كتب التفسير، فإذا وجدت في نفسك دمج يجري في دمك هذا العلم تحبه، ما بين الحين والحين تقرأ في التفسير تصبح منشغلا به ليلا ونهارا، تصبح بعد ذلك هذه الخطوة الأولى. زي الشعر، كيف تصبح شاعرا؟ ما يمكن تعلم عروض تصبح شاعرا، أول شيء يقرأ كتب الشعر حتى تتعب ويصبح الشعر يجري في دمك ليل نهار تقول شعر تصبح شاعرا، ممكن أن تصبح شاعر، مثله علم التفسير. فأنا أقول: من يقرأ كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمة الله تعالى عليه، يقرأه مرة مرتين ثلاث، فإذا رأى بعد قراءته مرة مرتين ثلاث اندماجا فيه يبحر في الكتب ويبدأ عاد هو بقدراته العلمية. أنا لا أدري عن السائل ما مستواه في اللغة، ما مستواه في الأدب، بعد ذلك كله يسير، لكن أولا يوجد ألفة مزج دم بينك وبين علم التفسير، إذا وجد هذا حتى لو كنت من أعلم الناس، العلم بالمراجعة والمدارسة ليلا ونهارا، ويعلم الله أن نقرأ فيه ليلا ونهارا ولم نبلغ شأوا فيه ولا شأنا لا بال، لكن حتى لا يبقى يصبح الإنسان مسيطر عليه علم التفسير. ما حكم قتل النمل في المنازل إذا خشي على الأسرة منه؟ وما حكم قتله إذا لم تحذر النمل من الخروج؟ هذه ما فهمتها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، وبعض العلماء يرخص في قتله إذا آذى كثيرا، أما أنا أتوقف في الترخيص في قتله. يقول: هل يجوز لعن الشيعي الذي يلمح ويعلم طلابه بعض الأشياء الغير موجودة في ديننا؟ لعنه لا يجوز، لكن تنبه على خطئه بالطريقة التي تكشف أمره. قل: ما رأيك في طالب علم يتزوج الثانية؟ ما يبغى لها رأي، الله يوفق ويستر مؤمنة ويفعل خيرا عظيما، أمر إذا استطاع ماليا وبدنيا لا يحتاج إلى مشورة. يقول: ما هو الأفضل في المسح على الجوارب الشراب، هل تمسح جميعا أو متفرقة؟ كلاهما صحيح، لكن أحب إلينا أن تمسح في وقت واحد، اليمين على اليمين واليسار على اليسار، وهكذا يمرر بها من الأدنى إلى الأعلى، اليمين على اليمين واليسار على اليسار، تمسح القدمين في وقت واحد، لأن كما أن الأذنين يمسحان في وقت واحد والشعر يمسح في وقت واحد يقاس عليها مسح الجوربين. هذا يقول: يا شيخ، أشهد الله أني أحبك أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ، عندنا في الحي مسجد بعيد ومصلى قريب، فيما أصلي؟ وإذا صليت في المصلى هل لي نفس الأجر؟ لم أفهم معنى كلمة مصلى، لكن اذهب إلى المسجد أولى. اشتريت من صاحب بقالة مبلغ 10 ريالات وأعطيته 50 ريال وأرجع لي 30 ريالا وقال الباقي أعطيك إياه غدا، أما الحكم هل يعتبر هذا ربا؟ ليس بربا، لوجود ماذا؟ ما الذي أخرجه من الربا؟ لوجود العين، وجود العين أخرجته من الربا، لكن لو جاء الرجل وقال هذه 50 اصرفها لي، فقال ما عندي إلا 30 في هذا المكان فأخرجه وأعطاه 30 وقال 20 غدا، هذا يصبح ربا، واضح؟ لكن لو اشترى أغراض وما عنده باقي أصبح دين كما قال الشيخ، واضح؟ يصبح دينا ليس فيه ربا، لكن إذا كان مجرد صرف تصرف 500 لو بقي ريال ربا، تأخذ 500 كاملة، أو إنك لا تصرف تضع 500 في جيبك وتريد أنت 200 مثلا تقول له اسلفني 200 200 ريال، فيسلفك 200 ريال وتشتري بها، ثم إذا من الله عليك ترد 200. أما يبقى عندك شيء وعنده شيء ماليا هذا ربا. واضح المسألة؟ طيب، هذا يقول ما الفرق بين المذي والمني؟ المني يخرج متدفقا، والمذي يخرج هاديا غير متدفق. والمذي يوجب الغسل الذكر وما حوله، والمني يوجب الغسل الكامل. هذا من ناحية الوضوء. من ناحية الصيام، المني يوجب الإفطار إجماعا، يعني ينجم عنه فساد الصوم إجماعا. أما المذي فاختلف العلماء فيه، هل يكون من خلاله إفطار أو لا إفطار. لو أن إنسانا داعب زوجته في رمضان أو وهو الصائم في غير رمضان فأمذى دون أن يمني، هل يفطر أو لا يفطر؟ قلنا العلماء لهم فيها قولان. فالذي ذهب إلى المخرج قال مخرجهما واحد، المني والمذي، فيصبح ماذا؟ يفطر. والذي قال إن المذي لا يجيب الغسل وإنما يجيب غسل ما حول الذكر مثل الوضوء، ألحقه بالبول أكرمكم الله، فأصبح لا يفطر لا يفطر. ونحن نرى والله أعلم أنه لا يفسد الصيام. ما حكم غسل يوم الجمعة؟ مسألة خلافية، لكن أنا لو أحب الإلحاح في المسائل المعروفة، من استطاع أن يغتسل خرج من الخلاف وأصاب السنة وفعل خيرا كثيرا، ومن لم يستطع أن يغتسل لبرد أو لغيره فصلاة الجمعة بالنسبة له صلاة صحيحة، وأرجو أنه لا يأثم.
1: يقول بعض الناس عن بعض الأعمال مثل أن يقوم شخص بسحب الطائرة لوحده أنها من المعجزات، فهل هذا صحيح؟ هذا لا يمكن أن يكون معجزة، هذا نوع من الشعوذة وسحر أعين الناس. أيهما أحق بالإمامة، شيخ أمي ومستقيم ويحفظ من القرآن بلا تجويد، أم شاب مقصر يسمع الأغاني ويشرب الدخان؟ إذا كان الأمي يحفظ شيئا ولو يسيرا من القرآن هو أولى. يقول ما صحة القول أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا؟ لا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو قول كثير من العلماء. هل الأفضل النزول للسجود بيكون على الركبتين ثم اليدين أو اليدين ثم الركبتين؟ هذه أمر خلافي، وعلى الركبتين أولى، ولكن لا إنكار في مثل هذه المسائل. وهل يجوز إسدال اليدين بعد الرفع من الركوع؟ وهل في ذلك خلاف بين أهل العلم؟ وما القول الراجح؟ فيها خلاف، نعم. أما القول الراجح، هذه يا أخوان مسألة القول الراجح ترى يعني السؤال أصلا خطأ، لأنك إذا سألت رجلا يرى الأولى سيقول لك والراجح عدم الإسبال، عدم القبض. وإذا رأيت رجلا يرى القبض سيقول لك والراجح عنده ماذا؟ القبض. فهذا بحسب من تسأله، واضح؟ بحسب من تسأله. وكل الفريقين له دليل قوي، والمسألة لا تقدم ولا تؤخر في مسألة نقض صلاة عبد، لم يقل أحد إن صلاة الآخر باطلة، وكلهم رحمة الله تعالى عليهم فهمها من دليل آخر. ما رأيك بحمل المصحف في الجيب؟ أمر حسن. هل يجوز أن أعطي أخي دفتر العائلة للاشتراك بالأسهم بنك البلاد باسمي وأسماء أبناء؟ أرجو منكم التفصيل. بنك البلاد يجوز الاستهام فيه، هذا باب أول، لأنه بنك إلى الآن الثابت أنه قائم على معاملة إسلامية، هذا واحد. أما قضية أن يعطي الإنسان اسمه لاسم غيره، هذه اختلف الناس فيها المعاصرون، وأنا أقول ما دين الله به. إذا كانت المسألة مسألة شراكة نعم، أما إن لم تكن مسألة شراكة فلا نراها جائزة. مسألة شراكة مثلا أنا والشيخ طارق أخذ أنا كرت العائلة، وأنا أعمل سهمت في بنك بلاد ولا غيره، ما لي شغل بالأسهم، لكن نشرح الصورة. وأخذت الأسهم الشيخ طارق، فأنا أقول إذا اتفقنا أنا وإياه على أنني أكتتب باسمه أخذ أسماءه وأكتتب بها وأنا أدفع المال، هو لا يدفع شيء، يدفع كرت العائلة، فهو دفع كرت العائلة دخل بالشراكة بجاهه، وأنا دخلت بمالي، كرت العائلة هنا يقوم محل الجاه. واتفقنا على أن بالنسبة يعني نأخذ رأس المال والربح بالنسبة، نتفق على أي نسبة جائز. إذا بعنا السهم أو خسر بالتساوي أو 30% أو 20% بحسب ما نتفق هذا جائز. أما كونه يعطى لمجرد العطاء فهذا يخالف العقد مع البنك. كيف يخالف العقد مع البنك؟ البنك لا يريد أن يوسع الدائرة، يريد أن يوسع الدائرة، لا يريد أن يجعلها في شخص واحد، ولذلك اشترطوا أن تكون دفتر العائلة التي انتسب إليك.
0: فلما تعطي تأخذ 10، 13، 14 كرت عائلة من الناس، الشرط اللي من البنك أصابه الخلل، لأن أصبحت أنت وحدك الذي دفعت ماذا؟ دفعت الفلوس. واضح؟ واضح؟ فلهذا نقول نحن والله أعلم بمنعه. أما إذا كان من باب الشراكة، لماذا يجوز من باب الشراكة؟ لأن الشخصين يعتبران كالشخص الواحد. هذا الذي يبدو لنا والله تعالى أعلم في هذه القضية. ما في يعطي، هذا عقود. إذا أصبح قرضا جر نفعا، ما يعطي يتفقان على عقد، على نسبة معينة، عقد بينهم، أنا أدخل بمالي وأنت تدخل باسمك، ثم بعد ذلك. وهذا أمر يا إخوان، ترى أنا يعني لا أدخل في الناس، أنت وأخوانك تتصرفون، لكن أنا أقول بالعقل، خلينا من الشرع، أنا أقول مع احترامي للجميع، لو جازت شرعا لم تحسن عقلا. ما في عاقل يعطي كرت عائلة لأحد، ولا عاقل يقبل. وأنا أعرف ناس إلى الآن موجودين، أدركناهم يعني، أعطى كرت عائلة، قال له كرت في جلسة، كرت عائلة، قال له خذ كرت عائلة. لما انباع هذا الأسهم، أسهم الاتصالات، جابت فلوس. طبعا هذا الذي باسمي ما يقدر يسوي شيء، يسوي ذا، جاء هذا ورد 50 ريال حقة الأسهم، قال له هذا حقك، أما هذه والله ما لك شغل فيها، وحطها في جيبه وجامش. يجوز ما يجوز، لو رحت لأي محكمة لن تنصفك. فأصلا لماذا يدخل الناس في متاهاتهم في غنى عنها؟ إما تدخل في شراكة، وإن دخلت في شراكة تدخل مكتوبة، والله قال في جيل الصحابة: وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. فالإنسان يكتب ويحرر، لأن الدنيا حياة وموت، ونحن تمر علينا كثير من الفتاوى في هذه القضايا، ما الله بها عليم. هذا ما أردنا بيانه، والله المستعان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
1: باب كراهة تمني الموت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسناً فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. باب الورع وترك الشبهات.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
1: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.
3: أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله المتفرد بالعز والبقاء سبحانه، المتفرد بالوحدانية والجلال سبحانه. أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد أن لا إله إلا هو شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة من الآمنين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا فيهم ومعهم برحمتك وحولك يا أرحم الراحمين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي أحبتي في الله، سائلا ربي عز وجل أن يجمعني بكم على خير، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا، وأن يفرج كربنا، وأن يعافي أبداننا. ونسأله تعالى أن يستر علينا في الدنيا وأن يغفر لنا في الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. إخوتي أحبتي في الله، نسعد بصحبة أمهات المؤمنين. كلنا يعرف النبي في خارج بيته، يعرفه في ساحة المعركة، يعرفه بين أصحابه، يعرفه محاورا متكلما، يعرفه خطيبا بارعا صلى الله عليه وسلم، يعرفه متكلما قد أوتي جوامع الكلم. لكن القليل منا من يعرف النبي في بيته بشرا، بشرا رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتعامل مع آل بيته، مع نسائه، مع أولاده. كيف يتزوج النبي؟ كيف يتعامل النبي مع نسائه؟ كيف يتعامل النبي في بيته على راحته بعد أن يخلع ثيابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدخل إلى غرفته فيستمع إلى نسائه ويجلس مع أزواجه ومع بناته وأولاده، يكلم هذه ويضاحك تلك، يعلم هذه ويؤنب تلك تأنيبا خفيفا، ويأخذ على يدها أخذا رقيقا حتى تتعلم وترجع إلى ما يريد النبي أن يؤدب عليه نساء الأمة. هؤلاء قدوتنا وأسوتنا، لا أقول للرجال ولا للنساء، بل للجميع صغارا وكبارا. نتعلم من بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان النبي يعيش في بيته مع نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نرد على شبهته، هذه الشبهة يثيرها أعداء الإسلام في الخارج، بل ربما يثيرها المبغضون للإسلام وللنبي في الداخل. قد ينقلها جاهل مسلم
وقد ينسجها حاقد مشرك كافر يعيب النبي ويطعن في الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف له يتزوج بهذا الجمع من النساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وعلى أي أساس كان النبي يتزوج؟ في كلامنا عن أمهات المؤمنين نساء النبي الأمين نرد على هؤلاء الحاقدين المبغضين أو الجاهلين الغافلين الذين ينقلون أقوال هؤلاء بغير وعي ولا إدراك. الكثير من المسلمين لا يعرف لماذا تزوج النبي هذا العدد من نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولماذا جمع النبي بين 11 امرأة ومات عن 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، والإسلام لا يحل للرجل أن يتزوج بأكثر من 4 نسوة. هذه من خصوصيات نبينا التي سنتناول الحديث عنها في كل زواج تزوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمهات المؤمنين إلى زوجات النبي الأمين، إلى بنات حبيبنا، إلى هذه القدوة، إلى هؤلاء القدوة والأسوة لنسائنا، لأننا في زمن قلت فيه القدوة والأسوة، حتى أن الكثير من بناتنا ونسائنا لم يعرفن من القدوة إلا هؤلاء الشهيرات من النساء، ربما يكن عاهرات فاجرات يتشبهن بهن في زيهن، في طريقة كلامهن، في حياتهن، في معاملتهن لأزواجهن. فأردنا أن نعرف القدوة والأسوة لبناتنا ونسائنا، كيف تعيش المرأة مع زوجها. نسعد الليلة سائلا ربي أن يبارك في لقائنا وفيكم وفي أبنائكم، وأدعو نفسي وإياكم كلما استمعتم إلى وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ذكر النبي أن تكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها 10 فزيدوا من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن الليلة مع واحدة من أمهات المؤمنين، مع الصوامة القوامة، مع المزرية بنفسها اللوامة، مع الكريمة بنت الكريم، النبيلة بنت النبيل، مع الستر الرفيع بنت أمير المؤمنين، مع جامعة القرآن في بيتها من ائتمنها الصديق والفاروق على كتاب ربنا والصحائف التي جمعوا فيها القرآن فجعلوها في بيتها، مع واحدة من أمهات المؤمنين، مع من قال عنها جبريل إنها من أهل الجنة، مع من قالت عنها أمنا عائشة كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، هي التي كانت تساميني في أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أمرني أن أردك، بعد أن كان النبي قد طلقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع العابدة الزاهدة، مع التقية النقية بنت أمير المؤمنين، إنها حفصة بنت عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة العدوية القرشية. وللعلم قد تزوج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ب6 نسوة من قريش، تزوج بخديجة ثم بسودة ثم عائشة ثم حفصة
ثم بأم سلمة ثم بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهن جميعا وأرضاهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوج بست من قريش وأربع عربيات من غير قريش وواحدة من يهود أسلمت هن 11 امرأة تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوج النبي بحفصة رضي الله عنها بوحي من الله عز وجل، وما تزوج النبي بامرأة لهوى كما يدعي أهل الهوى وكما يدعي أهل الباطل، بل ما كان النبي يفعل شيئا إلا بوحي من عند ربه عز وجل. إنها حفصة بنت عمر ابن الخطاب الجامعة للصحيفة الجامعة للكتاب، هي الصوامة القوامة من أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. أبوها من أبوها؟ عمر أمير المؤمنين، أول من لقب بأمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين. عمر أحد العشرة المبشرين بالجنة، هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، هو الملهم المسدد رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي بإسلامه عز المسلمون في مكة، هو الذي بخلافته تم العدل، فإذا ذكر العدل ذكر عمر، وإذا ذكر عمر ذكر العدل رضي الله عنه وأرضاه. هو صاحب الموافقات، نزل القرآن على قلب النبي الأمين يؤيد عمر في مواقف عدة. هي بنت من؟ بل هي أخت من؟ بل هي بنت أخ من؟ وبنت أخت من وأخ من؟ من خالها؟ من عمها؟ نشأت حفصة في بيت كريم من بيوت قريش من بني عدي، وبنو عدي قبيلة من قبائل العرب التي لهم السيادة في مكة. هذه القبيلة هي قبيلة بني عدي، أصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. حفصة أبوها عمر، أمها زينب بنت مضعون، وزينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنه، أحد السابقين، أول من دفن بالبقيع، سماه النبي سلفنا الصالح، شيخ الإسلام المبجل رضي الله عنه وأرضاه. عمها زيد بن الخطاب رضي الله عنه، البطل المجاهد الشهيد، أسلم قبل عمر واستشهد قبل عمر، يقول عنه ما هبت الصبا إلا ووجدت ريح زيد. لما قتل زيد بن الخطاب في يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بكاه عمر بكاء مرة، وقال عنه سبقني بالإسلام وسبقني بالشهادة، والله ما هبت ريح الصبا إلا ووجدت ريح زيد. عمها فارس من فوارس الإسلام، سابق إلى الدين والإيمان، أحد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. أما أخوالها فحدث ولا حرج، فخالها عثمان بن مضعون وعبد الله بن مضعون وقدامة بن مضعون، وأما أخوها من أمها وأبيها فهو الرجل الصالح الذي أخبر النبي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. هذا حسبها وهذا أصلها، النسيبة الحسيبة الأصيلة القرشية العدوية العربية، هي حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها.
هذا هو البيت الذي نشأت فيه، بيت أصيل، بيت كريم، بيت نبيل، بيت أعلن الإسلام منذ زمن قديم. من أول ما بدأ الإسلام أسلم زيد، وأسلم عبد الله، وأسلم عمر رضي الله عنه في السنة الخامسة، وأسلم خالها عثمان بن مضعون مع أول من أسلم قبل أن يخرج النبي من دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وأمها زينب بنت مضعون رضي الله عنها، نسب وحسب وأصل، أما هيئتها وشكلها فإذا رأينا كيف وصف ابن سعد في الطبقات عمر أباها رضي الله عنه، قال كان عمر طويل كأنه يركب والناس يمشون، وكان أبيض أصلع شديد حمرة العين. من هذه الصورة تستطيع أن ترى صورة حفصة رضي الله عنها وأرضاها، كانت حفصة فيها حدة كما في أبيها، وكانت فيها شدة كما في أبيها، وكان فيها عبادة وزهد. يكفي أن يصفها جبريل الأمين بوحي من رب العالمين: إنها الصوامة القوامة، شهادة على صدر أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها بأنها صوامة قوامة، وأنها من أهل الجنة. هنيئا لك يا حفصة، هنيئا لك يا حفصة، وأي شرف وأي عز وأي أمنية يتمناها المرء أن يصفه الله عز وجل على لسان جبريل الأمين بهذا الوصف النبي: إنها الصوامة القوامة التقية النقية، إنها من أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. حفصة كانت كأبيها في الهيئة والشكل والطبع والإسلام والزهد والورع، كانت كأبيها كاتبة قارئة رضي الله عنها، والكتابة في العرب في الرجال قليلة، فما بالكم لو كانت الكتابة في النساء. من أجل هذا قال أهل العلم: احتفظ الصديق أبو بكر بصحائف القرآن في بيتها، ولم يشأ أن يجعل الصحف عند ابنته عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك أن عائشة كانت لا تقرأ ولا تكتب؟ كانت أيضا تقرأ وتكتب، لكن حفصة كانت بليغة فصيحة قارئة عالمة بالكتابة رضي الله عنها وأرضاها. من أجل هذا احتفظ الصديق والفاروق بالقرآن عندها، فهي التي جمعت لنا القرآن، فما من أحد يقرأ آية من كتاب الله إلا ويذكر أن هذه الآيات التي يقرأها كانت في بيت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها. مولدها، ولدت كما يقول أهل العلم بالإجماع، ولد مبعث النبي.

زينب بنت مضعون، ولدت هي وأخوها عبد الله قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عبد الله بن عمر كان في يوم بدر ابن 14 سنة، أي أنه ولد في غضون بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحفصة هي أول من ولد لعمر، والحفص أو حفصة كما قال الفيروزابادي هو ابنة الأسد. وكان رسول الله يلقب عمر بالفاروق وكناه بأبي حفص، وحفص هو ابن الأسد، وحفصة هي بنت الأسد، فعمر أسد وحفصة ابنته رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. عاشت حفصة في بيت أبيها حياة الشرف والعز، صانت نفسها وحفظت فرجها وأطاعت أباها وبرت أمها رضي الله عنها وأرضاها، لهذا كافأها الله أعظم مكافأة بأن صارت بعد ذلك أما للمؤمنين وعلما من أعلام المسلمين. روت لنا من كلام نبينا 60 حديثا رضي الله عنها وأرضاها، فهي راوية لكلام نبينا، جامعة لكتاب ربنا. رضي الله عن حفصة أم المؤمنين وأرضاها. عاشت حفصة قبل البعثة ورأت بعينيها وسمعت بأذنيها مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورأت الناس يدخلون في الإسلام، ورأت أباها يقوم ويعذب المسلمين ويؤذيهم حتى جاءت الساعة واللحظة. نسيت أن أقول من عمتها، من عمة حفصة؟ إنها فاطمة بنت الخطاب، زوج سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، أحد العشرة المبشرين بالجنة. فاطمة بنت الخطاب التي كانت سببا في إسلام أخيها عمر ابن الخطاب، وهي من السابقات، وهي من السابقات إلى الإسلام، هي وزوجها رضي الله عنهما جميعا. فهي بنت عمر، أمها زينب بنت مضعون، عمها زيد بن الخطاب، أخوها عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، أختها عمتها فاطمة بنت الخطاب، خالها عثمان وعبد الله وقدامة أولاد مضعون. كل هذا الشرف نالته حفصة، عاشت في هذا البيت الشريف حتى حانت السنة أو جاءت السنة الخامسة من مبعث نبينا، جاءت السنة الخامسة من مبعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندها دعا النبي بدعوته المباركة: اللهم أعز الإسلام، إما بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب. أصابت دعوة نبينا عمر بن الخطاب لينال السبق إلى الإسلام ويفوز بالدخول في هذا الدين، بل ليكون ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين رضي الله عنه، صاحب العز، صاحب الشرف، صاحب السؤدد، صاحب الإمارة، إمارة المؤمنين التي فتح الله على يديه البلاد والأمصار، ودخل الناس في دين الله، وزادت الغنائم، وعم العدل والأمن والأمان. رضي الله عن أمير المؤمنين عمر وعن ابنته حفصة رضي الله عنها وأرضاها. لا أريد أن أخرج عن صحابيتنا اليوم أو الليلة مع حفصة رضي الله عنها، رأت كل هذا بإدراك ووعي، وانتظرت ليسلم أبوها. فلما أسلم عمر رضي الله عنه عز الله به الدين، حتى أن ابن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه.

0: ويقول: خرج الناس يصلون عند الحجر حول البيت منذ أسلم عمر، كان أصحاب النبي يصلون في الخفاء، يصلون سرا، فلما أسلم عمر عز الله المسلمين به، وخرج أصحاب النبي يصلون عند البيت وعند الحجر. شاهدت حفصة كل هذا في السنة الخامسة وعمرها 10 سنوات رضي الله عنها، لكنها كانت عاقلة تعي ما يدور حولها، وأسلمت مع أمها وأبيها ودخلت في دين الله، واستنار قلبها بالإيمان، فأقبلت على الطاعة والعبادة من أول ما خالط الإسلام قلبها رضي الله عنها وأرضاها. هذه هي التربية السليمة للبنت المسلمة، أن تتربى على العبادة، على الطاعة، على الإسلام، على الإيمان، على العفة، على الحياء، من أول ما تتربى، من أول ما دخلت الإسلام عرفت حلاوة الإيمان وذاقت. فلما ذاقت حلاوة الإيمان قامت بين يدي ربها تصلي وتصوم رضي الله عنها، فهي صوامة قوامة، ويكفي هذا اللقب، يكفي هذا الوصف، يكفي هذه الميزة التي تميزت بها أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها. أسلم عمر رضي الله عنه وكان النبي قد أذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد أذى الكفار بهم في السنة الخامسة من بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هؤلاء المهاجرين رجل هو الرابع عشر في عداد المسلمين في قائمة السابقين إلى الإسلام، أسلم رجل وترتيبه الرابع عشر من السابقين إلى الإسلام هو حنيف ابن حذافة السهمي. احفظوه، اعرفوه، إنه سيدنا، إنه سابقنا، إنه أحد السابقين إلى الإسلام، ترتيبه الرابع عشر كما يقول الذهبي في السير. أسلم على يدي الصديق، أسلم والنبي متخفيا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. خنيس ابن حذافة السهمي، هذا الاسم له عند المسلمين وزن وقد، هذا الاسم له في قلوبنا كل المحبة، إنه أخو عبد الله ابن حذافة السهمي الذي له موقف في حرب الروم، له مواقف في خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ربما تجمعنا اللقاءات بكم، لكننا نعيش مع حفصة رضي الله عنها وأرضاها. ممن أسلم وسبق إلى الإسلام خنيس بن حذافة، وممن هاجر إلى الحبشة خنيس بن حذافة، هاجر مع من هاجر من المسلمين إلى الحبشة. ولما أسلم عمر، ولما أسلم حمزة بن عبد المطلب، ذاع الخبر وانتشر أن قريش دخلت في دين الله وأن الإسلام عز في مكة، فرجع من رجع من المهاجرين من الحبشة إلى مكة، كان ممن رجع خنيس بن حذافة وعثمان بن مضعون، قالوا حفصة رضي الله عنه. فلما دنوا من مكة علموا أن الخبر كذب، فلم يجدوا مفرا من دخول مكة، فدخل كل رجل في جوار رجل من المشركين. دخل عثمان بن مضعون خالوا حفصة رضي الله عنها في جوار الوليد بن المغيرة، وأعلن الوليد بن المغيرة أن عثمان بن مضعون في جواري فلا يدنو منه أحد بأذى، وعاش عثمان في جوار الوليد في حمايته وجواره ورعايته لا يقرب منه أحد من المشركين بأذى، حتى جاءت الساعة التي قال فيها عثمان بن مضعون: أعيش آمنا في جوار رجل مشرك وإخواني من المسلمين يعذبون في الله؟ والله ما هذا بعيش ولا بهذا ولا هذا بدين، إنما العيش أن أعيش كما يعيش المسلمون، كما يعيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب إلى الوليد بن المغيرة وقال له: يا عبد شمس، قد وفت ذمتك وأنصفت والله في جوارك وأحسنت في جوارك، ولكني جئت أرد عليك جوارك، فلا أقبل أن أكون في جوار مشرك، بل أرضى بجوار الله عز وجل. قال الوليد بن المغيرة: كما أعلنت بين الناس أني أجرتك، فتعالى أعلن بين الناس أنك قد رددت إلي جواري. فخرج عثمان مع الوليد بن المغيرة إلى مجمع قريش حول الكعبة ونادى بأعلى صوته وقال: يا معشر قريش، إني رددت على الوليد بن المغيرة جوار، ولا أرضى إلا بجوار الله، لا أرضى بجوار مشرك. فقال الوليد بن المغيرة: صدق عثمان. أو قال الوليد أولا: إن عثمان رد علي جواري. فقال عثمان: صدق الوليد، قد رددت عليه جواره. ومر عثمان بن مضعون رضي الله عنه على شاعر المشركين وهو يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال له عثمان بن مضعون: صدقت. ثم قال: وكل نعيم لا محالة زائله. فقال عثمان رضي الله عنه: كذبت. فقام إليه رجل من المشركين وقال له: كيف ترد على شاعر قريش بهذا، والشاعر اسمه لبيد، لبيد الشعر، قال: كيف ترد على شاعر قريش بهذا الرد؟ فقال: بل أرد عليه، لأنه يقول كلاما باطلا، بل نعيم الجنة دائم لا يزول. قال: فشاحن وارتفعت أصواتهما، فضرب المشرك عثمان بن مضعون على عينه حتى اخضرت عينه وهو واقف، والوليد بن المغيرة واقف. فقال له: يا عثمان، يا أبا السائب، قد كنت في جواري في مأمن. فقال عثمان بن مضعون: لا والله، إن عيني السليمة لتحسد عيني التي ضربت في الله عز وجل، وتتمنى أن تؤذى في الله كما أوذيت. أي أنه لم يندم على قوله ولا فعله، بل إنه يقول: عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب. عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، بل إن عيني السليمة لتغبط عيني التي ضربت في سبيل الله. هذا عثمان. أما خنيس ابن حذافة السهمي عاد إلى مكة وظل بها حتى حان الوقت وآن الأوان لأن يتزوج. من يتزوج؟ إنه يشتاق ويحن إلى أن يتزوج بابنة عمر بن الخطاب حفصة رضي الله عنه. فتقدم خنيس بن حذافة إلى عمر أمير المؤمنين ليطلب منه الزواج من حفصة، وتم الزواج المبارك، وباركه النبي، وفرح به المسلمون، وسعد به عمر. خنيس بن حذافة أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو أحد المهاجرين الهجرة الأولى إلى الحبشة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الأبطال الأفذاذ المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف اختار عمر لابنته من يزوجها؟ لا يزوجها بأي رجل، بل اختار لها زوجة، اختار لها خنيس ابن حذافة السهمي. وسعدت حفصة مع زوجها كما تسعد المرأة. وهنا فيه دلالة على أن عمر هو الذي زوج حفصة واختار لها خنيس زوجا لها. وسعدت حفصة بزوجها سابق إلى الإسلام، وهي عابدة صوامة قوامة، ففرحت بهذا الزواج أيما فرح، وسعدت معه أيما سعادة. لكن لم تدم السعادة طويلة حتى آن الأوان للهجرة إلى المدينة،
1: فهاجر خنيس بزوجته حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فزوجها صاحب الهجرتين، وهي هاجرت رضي الله عنها إلى المدينة. لم تحدد كتب السيرة متى تزوج خنيس بحفصة، لكن الشواهد تؤكد لنا أن هذا الزواج كان بعد عودة خنيس ابن حذافة من الحبشة إلى مكة، أي أن هذا كان ما بين السنة الخامسة إلى السنة الثالثة عشرة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما تأخر الزواج لأنه في السنة الخامسة لما أسلم أبوها كان عمرها 10 سنوات، فربما تزوجت بعد ذلك بقليل. لم تحدد كتب السيرة متى تزوجت حفصة بخنيس بن حذافة، لكن اليقين على أنها لم تتزوجه قبل الهجرة إلى الحبشة، لأنه لم يثبت أن خنيس هاجر بامرأته، لكن من هاجر بامرأته 14 رجلا هاجر بزوجته إلى الحبشة، ومعروفة أسماؤهم، لم يذكر فيهم خنيس، فيه دلالة على أن خنيس هاجر قبل أن يتزوج. فلما عاد من الحبشة تزوج بحفصة رضي الله عنها وأرضاها. نحن نحب أن نعيش مع أمهات المؤمنين في كل يوم من أيام أعمارهم. سعدت حفصة بالزواج وهاجرت مع زوجها رضي الله عنها وأرضاها، وحلت بالمدينة بلد الحبيب الطيبة طيبة رضي الله عن أصحاب النبي جميعا ومن سكن المدينة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لنا مماتا فيها ومدفنا فيها بحوله وقوته. عاشت حفصة مع زوجها، ولكن لم تطل هذه الحياة السعيدة، إلا أنه جاءت السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي شهر رمضان من السنة الثانية خرج النبي وأصحابه للقاء عير قريش، حتى كانت وقعة بدر في رمضان من السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وودعت حفصة زوجها الحبيب ليخرج مع رسول الله مجاهدا، إذ كان خنيس فارسا بطلا من الأبطال ممن شهد بدرا ونال شرف الهجرتين وشرف أنه من أهل بدر. اعملوا آل بدر ما شئتم فقد غفر الله لكم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا خنيس زوج حفصة نال شرف أن يكون من أهل بدر رضي الله عنه. وجاهد خنيس كما جاهد أصحاب النبي، وأصيب خنيس بجراح، وعاد النبي منتصرا، وعاد معه خنيس إلى المدينة، فاستقبلته حفصة الزوجة الحبيبة، فرحت بنصر الله للمؤمنين، وحزنت لإصابة زوجها بهذا الجرح العميق الغائر، وقامت على زوجها تداويه وتدعو ربها وتناجيه أن يرفع عن زوجها هذا البلاء، لكن فرحها بنصر المؤمنين على المشركين في بدر لم يدم طويلا، حتى اشتدت الجراح على زوجها فمات في حجرها رضي الله عنها وأرضاها. فبكته حفصة بكاء مرا بكاء شديدا، وحزنت عليه حزنا عظيما، حتى ظهر الحزن عليها وبان لأبيها، حتى أن أباها رق لها كما سيأتي الكلام بحول الله. وهكذا الزوجة الحبيبة الودودة المحبة، هكذا الزوجة المسلمة تحزن على فراق زوجها، لكنها ترضى بقضاء ربها وتسلم له، لأنها تعلم يقينا أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. هذا العلم اليقيني، هذا الإيمان الخالص كان في قلب حفصة، لكن حبها لزوجها جعلها تحزن عليه رضي الله عنها. ومن خصائص حفصة كما يقول ابن سعد في الطبقات أن سبعة أو سبعة رجال من أهلها شهدوا بدرا رضي الله عنها. من خصائص حفصة أن سبعة أو سبع رجال من أهلها شهدوا معركة بدر: أبوها عمر، عمها زيد، أخوالها عثمان وعبد الله وقدامة، وزوجها خنيس، والسابع السائب ابن عثمان بن مضعون يعني ابن خالها. سبع من أهل حفصة شهدوا بدر، كلهم عادوا سالمين إلا زوجها، اختاره الله ليكون في عداد الشهداء كما قال أهل العلم: إنه مات بجراحه يوم بدر رضي الله عنه. ولكن يقول الحافظ في الإصابة، الحافظ ابن حجر في الإصابة يقول: إنه شهد بدرا وأحدا وأصيب في أحد ومات لما عاد إلى المدينة أي بعد أحد، لكن الدلائل تقول إنه مات بعد بدر رضي الله عنه وأرضاه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج حفصة في شعبان من السنة الثالثة من الهجرة، في شعبان من السنة الثالثة من الهجرة، وأحد كانت في شوال من السنة الثالثة من الهجرة، أي أن شوال كانت بعد زواج النبي بأمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها. وكنت أريد أن أنوه تنبيها أنه كان من المقصود أن أتكلم اليوم عن إحدى أمهات المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، لأنه في الترتيب بدخول النبي على أزواجه رضي الله عنهن أن زينب بنت خزيمة قدمها بعض أهل العلم على عائشة، على حفصة بنت عمر. فمنهم من يقول إن حفصة تزوجها النبي في شعبان من السنة الرابعة، وهو الحافظ ابن حجر، ليدلل على أن خنيس بن حذافة مات في شعبان، مات في أحد بعد العودة من أحد، لهذا تزوجها النبي في شعبان من السنة الرابعة، وتزوج زينب بنت خزيمة في شعبان من السنة الثالثة. ولهذا كان من المفروض أن أبدأ بالكلام عن زينب بنت خزيمة، لكن جمهور أهل السير ذكروا أن خنيس بن حذافة مات بعد العودة من بدر، وتزوج النبي حفصة رضي الله عنها في شعبان من السنة الثالثة من هجرته. والشاهد أيضا والدليل على أن خنيس مات بعد بدر ولم يمت بعد أحد هو أن عمر أمير المؤمنين عرض حفصة على عثمان ابن عفان لما ماتت زوجته وماتت رقية بنت رسول الله عودة النبي من بدر، فلما عاد النبي من بدر وجد عثمان قد دفن رقية وكانت مريضة، ولهذا أناب النبي عثمان ليعالج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، ولم يشهد بدرا لأنه، وهذا من المآخذ على عثمان، ورغم هذا فإن النبي أعطاه نصيبه من المغانم في بدر، فكأنه شهد بدرا لأنه ما جلس إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رقية رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله ماتت عودة النبي من بدر، أي في شوال من السنة الثالثة من السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزوج النبي عثمان بأم كلثوم في جماد الآخرة من السنة الثالثة. إذن لابد أن يكون اليقين على أن خنيس بن حذافة رضي الله عنه مات بعد عودته من بدر متأثرا بجراحه التي أصيب بها في يوم بدر بعد أن قاتل قتال الأبطال ونال نصيبه من الغنائم، وفرحت برجوعه حفصة، لكن الفرح لم يطول إذ مات خنيس ابن حذافة رضي الله عنه وأرضاه، وبكته حفصة وحزنت عليه حزنا عظيما حتى أنه ظهر على وجهها الحزن. ومع هذا كانت صوامة قوامة، وهو الدرس التي نقوله لكثير من نسائنا بل لكثير من رجالنا. إذا أصاب الإنسان بلاء ماذا يفعل؟ إلى أين يهرع؟ إلى من يلجأ؟ بمن يستجير؟ بمن يستغيث؟ ليس له ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. يصبر نفسه بطاعة ربه، يقبل على الطاعة، فأقبلت حفصة على طاعة الله عز وجل، فكانت تصوم، تسرد الصيام سردا رضي الله عنها، وتقوم الليل، لا تمر ليلة إلا قامت، وهي مناسبة لنا بعد خروجنا من رمضان، بعد صيامنا شهرا وقيامنا 30 ليلة، فعلينا أن نداوم على الطاعة. لا ينام أحد حتى يصيب من الليل ولو قليل، لا يمر عليه أسبوع أو شهر حتى يصيب من الصيام على الأقل 3 أيام في كل شهر كما أوصى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أقبلت حفصة على الطاعة والعبادة حتى تنسى حزنها، وأقبلت على ربها، فلما أقبلت على الله بصدق كانت الجائزة من الله عز وجل. درس لبناتنا من تريد أن تتزوج، وهو درس عظيم. كم أعلم أن البيوت تحزن لموت زوج البنت، بل إن الجميع يحزن لأنها ترملت صغيرة رضي الله عنه، لم يمر من عمرها إلا 18 سنة أو 19 سنة حتى صارت أرملة رضي الله عنها، ولم تنجب حفصة من الأولاد أحدا، لم تنجب لا من خنيس ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجها حزنها عن طاعة ربها، بل أقبلت على الطاعة والصيام والقيام، فكانت المكافأة من ربها. بعد أن انتهت عدتها انتقلت إلى بيت أبيها عمر الذي كان يعرف بالغلظة والشدة، لكنه رق لابنته رقة عظيمة وأشفق عليها شفقة عظيمة. كم يحزن الأب، كم تحزن الأم إذا ترملت البنت أو طلقت البنت. أقول لبناتنا حافظي على بيتك، حافظي على زوجك حتى لا تحزني أنت. ربما كثير من البنات لا تبالي بأن تطلق أو تترك بيت زوجها أو تهجر زوجها، لكنها لا تدري كم في قلب الأب أو الأم من حسرة ولوعة إذا مات زوجها أو إذا طلقها زوجها. فالحسرة تكون في قلب الأب أو الأم أعظم، لأن بعض البنات لا يبالي بهذه الأمور، تعيش حياتها ولا تدري ولا تهتم إلا بأن تأكل وتشرب وتلبس وتخرج، وليس لها هم إلا هذا. أما حفصة رضي الله عنها فقد قامت لله طائعة راغبة راجية ما عند الله، وزهدت في الدنيا وتركت ملذات الحياة وأقبلت على الله صوامة قوامة، فكانت المكافأة من رب العزة سبحانه أن يزوجها بمن هو خير من عثمان. قال النبي لعمر أمير المؤمنين: إن الله يزوج ابنتك بمن هو خير من عثمان ابن عفان. رضي الله عن حفصة ورضي الله عن عمر، ونعيش معها في الحلقة القادمة كيف تزوجت رسول الله وصارت أما للمؤمنين، وانتقلت إلى بيت خاتم النبيين لتسعد مع أسعد زوج، ولنسعد مع أسعد أزواج النبي، مع حفصة بنت عمر ابن الخطاب، ابن نفيل، ابن عبد العزة، ابن عدي، العدوية، القرشية، المهاجرة، أم المؤمنين، الصوامة، القوامة، التقية، النقية، الكريمة، النبيلة، العابدة، الزاهدة. درس نتعلمه أنه لا يذهب الحزن إلا الإقبال على الله عز وجل، فنسأل الله تعالى أن يذهب حزن قلوبنا، وأن يبدل حزننا فرحا، وأن يبدل ضيقنا سعة، وأن يبدل ذلنا عزة، وأن يبدل همنا فرج، وخوفنا أمن. وفي الختام أستودع الله الجميع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: شكوت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي، شكوت إلى رب الأنام مطالبي

الواحد البر إلى الواحد البر الذي فاض نوره وعم الورى طرا بجزل المواد.

وأسمح غفار وأكرم واهب مجير مجير من اليوم المخيف وناصر وأسمح غفار وأكرم واهب فما زال يوليني الجميل فما زال يوليني الجميل تلطفا ويدفع

والملك الأعلى، والملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك، أربيه لنيل مطالبي. والملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك.

أشرق الإسلام فينا وسما حقا مبينا، وتولى الكفر عنا ناقص الرأس مهينا، ومضينا في ثبات ننشر الدين اليقينا، لم نخف كيد الأعادي لا ولم نخش المنونا، بل نخوض الهول جندا ونصد المعتدين، ورسول الله فينا يرفع الصوت المبين وينادينا جميعا يا جموع المسلمين. سل إذا ما شئت عنا في سجل الخالدين، يوم بدر حين أخزى الله جمع المشركين، إذ مضينا في ثبات يذهل الطوب المكينا، وضربنا الكفر بالإيمان ضرب الغالبين، ورجعنا بانتصار صوته في العالمين، كم قليل من عباد الله يفني الأكثرين، إن مضوا لله جندا لا يهابون المنون، بقلوب ذات شوق لنعيم المتقين، قدموا لله أرواحا وجاءوا مؤمنين، همهم إما انتصار فيه عز المرسلين، أو خلود في جنان الله مثوى الصادقين. يا بني قومي أجيبوا داعي الله الأمينا، أعرضوا عن كل سوء والزموا الإسلام دينا، إنه درب المعالي وصراط الفائزين، يرتدي أثواب عز من له يحمي الجبينا، وبخير الخلق طه يقتدي في العالمين.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها

0: عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عبس

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم

0: ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك.

إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل.

يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية.

ما بثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.

0: عذابهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق

فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه.

يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل

0: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والشمس

0: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره.

0: به الأعلى ولسوف يرضى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك.

0: اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

0: ألا تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل

0: مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما

0: ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ

0: لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: القارعة ما القارعة وما

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسنت.

الرسول برحمتك أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلله وإجرامه.

المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واخذل الكفرة والملحدين. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجوعى فأطعمهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجوعى فأطعمهم، وفقراء فأغنهم، وضعفى فقوهم. اللهم زد

وخالف بين كلمتهم ومزقهم كل ممزق. اللهم احسن عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم. اللهم انزل معهم ملائكة من السماء مسومين ومردفين. اللهم قوي عزائمهم وسدد رصاصهم. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم. اللهم وحد صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون لإعلاء دينك وإعلاء كلمتك وإعلاء سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل توباتنا، ربنا تقبل توباتنا، ومحص ذنوبنا وسيئاتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا، واهدنا لأحسن الأخلاق. لا

الجنة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الذل إلى العزة، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن البدعة إلى السنة.

تهوى عنا، واجعل آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا

رحمن بعد الموت. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا فتكته، ولا معيونا إلا شفيته، ولا ساخرا إلا قصمته. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم افرحهم في الدنيا قبل الآخرة، اللهم ألنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم أفسدوا وفرقوا، اللهم إنهم طغوا واعتدوا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ألنا في السحرة والمشاورين ما يرضي قلوبنا ويسفي صدورنا.

أعلم علم اليقين أنك تتنزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له.

بأي قدم نقف بين يديك، وبأي لسان نعتذر إليك، وبأي عين ننظر إليك، وأنت قد علمت.

وسترى القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة.

الخيرات نبتغي ما أنجس من الخيرات قمنا نتعرض لجودك قمنا نتعرض لجودك يا جواتي اللهم فكم من ذي جرم قد صفحت عن جرمه وكم من ذي كرب عظيم قد فرجت له عن كربه وكم من ذي غر وكم من ذي ضر قد كشفت ضره فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك وقد تجرأنا على معصيتك.

اللهم لا تردنا خائبين ولا من فضلك محرومين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين، اللهم واحسن خاتمتنا وبيض وجوهنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا قد علمنا أنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بالعتق من النار، اللهم فإن تكها

اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح نساء المسلمين وشباب المسلمين وفتيات المسلمين.

الظالمين، لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اللهم يا رحمن، اللهم يا منان، اللهم لا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا

وانا اعوام عديدة وازمنة مديدة، واجمعنا يا ربنا ونحن في عزة وتمكين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الابرار، وصل على محمد.

0: آله وصحبه أجمعين.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون

صم بكم عمي فهم لا يرجعون.

لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.

فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.

يعبثون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

أَوَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا

به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا

ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومون

جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرق

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل

تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت

أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا

تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.

وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي

ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها

يهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.

أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا

عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون

فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.

بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، هم فيها خالدون. وإذ أخذنا

تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون

اسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خير

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم

ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون

يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان

جبروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم

لها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.

حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم

الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد

جاءك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن

وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

سجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فيها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

لكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبل

يرجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن

يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم

الناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.

آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.

أدو والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا

القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر

يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم

أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة

الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن

أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات

عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن

وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة

لهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد

ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار

رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر،

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرن

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه.

أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.

بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا

والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

آخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين،

لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك

والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم

قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

بيضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق

العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم.

ليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

بسم الله الرحمن الرحيم. من ذاق عرف، أما من ذاق عرف عن ماذا فهو عن التهجد. ما هو وما هي أوقاته وما هو ثوابه؟ التهجد أسراره عبادة عجيبة، وتأثيرها على كل إنسان في حياته العامة وفي علاقته بالرحمن. يقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعلمنا الله تبارك وتعالى أنه لا يتساوى أبدا من أقام الليل ومن غفل فيه. يقول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يا لسعادة من ذاق هذه اللحظات، وخاصة في الثلث الأخير حينما يتنزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ من ذاق هذه اللحظات عرف، فهو من الذين يعملون. أما الذين لا يعلمون فيكون في هذه الأثناء مشاهدا للتلفزيون أو منشغلا بالإنترنت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما من ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هكذا دائما حال الموافقة في كل زمان ومكان، وسبيله إلى الجنة واحد، ألا وهو قيام الليل. لقد كان أمره عجبا، دخل رجلان من الصحابة على السيدة عائشة فقالا: يا أم المؤمنين، حدثينا بأعجب ما رأيت من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وبما أحدثكم؟ قالت: لقد كان كل أمره عجبا. قالت: أتاني يوما صلى الله عليه وسلم في ليلة فقام يصلي وأخذ يبكي، واستمر يصلي ويبكي حتى كانت دموعه تقطر على الحصير، وما زال يصلي ويبكي وتتساقط دموعه على الحصير حتى جاء بلال يؤذنه بصلاة الصبح، فقال له: ما يبكيك يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك يا بلال، قد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. عبادة عجيبة تأثيرها بالغ على كل إنسان. هيا يا أخي ويا أختي، هيا جرب لمدة أسبوعين فقط، وستجد أن هواك أصبح قيام الليل والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وحينئذ تولد من جديد. سبحان الله، وكأن قيام الليل عصا سحرية تفعل بها ما تشاء. شعار المؤمن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه في الليل، فيقولون له: أما قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يراوح بين القدمين من التعب والإجهاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمتع بالقيام، وكيف لا يستمتع وهو بين يدي مولاه؟ إنه شعار المؤمن: أفلا أكون عبدا شكورا؟ احرص يا أخي أن يكون شعارك. رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى المرض فلم يصلي ليلة أو ليلتين. هل تفهم ما أقصد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا حال النبي، أنه استثناء للقاعدة، فالقاعدة أن يقوم الليل كل يوم. يا الله، إننا على العكس تماما. أيها المسكين، ابكي على حالك وأعزم عزما أكيدا على القرب من الله، واحرص على قيام الليل. كان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يقومون الليل. وهناك قصة قصيرة عن أحد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ففي غزوة ذات الرقيع نزل المسلمون في مكان يسترحون فيه، واختار الرسول صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه للحراسة، وكان من بينهم عمار بن ياسر وعباد بن بشر
رضوان الله عليهم جميعا، طلب عباد من عمار أن ينام ويستريح في أول الليل على أن يقوم هو بالحراسة. وفي ظلام الليل وبين الصخور والصمت وقف عباد يصلي، وبينما كان مستغرقا في تلاوته محلقا في فضاءات الأنس بالله وحلاوة الوقوف بين يديه، وإذا بالأعداء يرمونه في الظلام بسهم في ذراعه، فنزعه ومضى في صلاته، ثم رموه بسهم آخر نزعه أيضا واستمر في صلاته، ثم ركع وسجد ومد يده إلى صاحبه يوقظه. فنظر عمار إلى الدماء تنزف من أخيه فقال له: هلا أيقظتني أول القرآن؟ فلم أحب أن أقطعها، ولولا حرصي على الثغر الذي أمرت بحفظه لأثرت الموت على قطع الآيات التي كنت أتلوها. تخيل هذا الموقف، أنه رفض أن يقطع صلاته في الليل وأن يخرج من بين يدي الله قبل أن ينتهي. هذا هو التهجد. ولكن ربما ذقت معنى أن ينسى الواحد منا آلامه ولا يشعر بها إذا التقى بحبيبه ووقف بين يديه يسأله إمارات الحب والرضا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

انتقاما فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فأمر الحق سبحانه وتعالى نبيه أن يستقيم ومن تاب معه على جادة الحق.

إخوة الإيمان، كلمة الإقامة هي ثمرة إيجابية للإيمان الصحيح، والقلب هو منبع الاستقامة، منبتا باعث فتفيض على الجوارح طاعة وإحسانا. فالقلب هو ملك الأعضاء وهو جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا

0: إقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ففي الحديث الشريف: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تذكر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإننا نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوجت عوجنا.
1: إلهي فجد وأصبح وأصبح.

0: إخوة الإيمان، الاستقامة في العمل اعتداد لا يعرف التفريط ولا الإفراط. فليس من الخلق السوي أن تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتبخل عن نفسك وأولادك، ولا أن تبسطها كل البسط فتبدد ثروتك فتقعد ملوما محسورا. يقول جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
1: يا مولاي.

0: إن سقمي قد حار فيه الطبيب.
1: إخوة الإيمان، من رزق الاستقامة فقد رزق الخير كله، ولذا اختار الله سبحانه وتعالى الدعاء بها ليجري على لسان المؤمن في كل ركعة يصليها في ليله ونهاره.

واهدنا فيمن هديت واجعلنا من الذين أنعمت عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. رضاك يا رب خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها، وليس للروح آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. أيها الإخوة المؤمنون، ويقول رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: أنا الجواد الذي لا أبخل، وأنا الحليم الذي لا أعجل، وأنا الذي أستر على العصاة وأقبل التائبين وأعفو عن الخاطئين وأرحم النادمين، من ذا الذي أتى إلى بابنا فرددناه، من ذا الذي لجأ إلى جنابنا فطردناه، من ذا الذي تاب إلينا وما قبلناه، من ذا الذي طلب منا وما أعطيناه، أنا الذي أغفر الذنوب وأستر العيوب، وأنا علام الغيوب. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، كتاب الوجود الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، بدءا من الآية الخامسة من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الأسد. صدق الله العظيم.
1: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كان من عظيم فضل الله على عباده ومن جميل لطفه بهم ومن واسع رحمته عليهم أن فتح لهم باب توبته ونشر عليهم بساط رحمته وبسط عليهم جناح عفوه ودعاهم إلى مائدة الرضا والغفران، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأي فضل بعد فضل الله على عباده وقد أطمعهم في حلمه ورغبهم في عفوه؟ يا من يروم الفوز في دنياه ويحظى بالروض والرضوان في أخراه، قم في الدجى ونادي يا رباه واطلب مع الداعين عفوه ورضاه، فالله فرد واحد في ملكه يعطي الجزيل ولا منتهى لعطاه. فهيا بنا إخوة الإيمان في هذه اللحظات المشرقة بنور الإيمان واليقين، نرفع أكف الضراعة إلى الله، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ إبراهيم الجهري.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: الله أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهكذا إخوة الإيمان، فقد رفع أذان الفجر بصوت الشيخ إبراهيم الجهري بعد أن قدم لنا ابتهالات وأدعية دينية. من هنا، من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وقد قام المصلون هنا لأداء ركعتي سنة الفجر اللتين هما خير من الدنيا وما عليها. إخوة الإيمان، لقد فرضت الصلاة لتطهير أبداننا وتزكية نفوسنا وتهذيب وجداننا وتنقية قلوبنا من وساوس الشيطان عدو الإنسان. وفي صلاة الجماعة تدريب عملي على النظام والانتظام في سلك الجماعة في المسجد وخارجه ليتعاونوا على البر والخير. والله سبحانه وتعالى يقول: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صلاتنا، وأن تجعلنا من عبادك المخلصين الذين أطاعوك فقبلت طاعتهم، واستغفروك فغفرت لهم، وسألوك من فضلك فأعطيتهم. إخوتنا إخوة الإيمان، وقد فرغ إخوانكم المصلون هنا في مسجد سيدنا الإمام الحسين من أداء ركعتي سنة الفجر، وحتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا

0: استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: لك الحمد
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

جزيناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله

0: الحمد.
1: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت.

مغفرة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم أنجح أولادنا واهد أعداءنا وأصلح ذات بيننا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كما مننت علينا بأن وفقتنا لطاعتك، فمن علينا وتقبل منا يا أرحم الراحمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، فقد من الله علينا بأداء صلاة الفجر، والتي نقلناها لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وقد أمن في الصلاة الدكتور السعيد محمد علي. إخوة الإيمان، نقل لكم صلاة الفجر من الإذاعة الخارجية على مصطفى ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، وهذه تحيات عادل عبد القادر وفوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: نحو باب الضياء نمشي ضعافاً

0: كلما جاء الصباح تبدت لحظة الخلق من ألوف السنين، وكأن الوجود قلب كبير ذاب حبا، وكأن الوجود قلب كبير ذاب حبا مع النداء الحنون. عندما نرسل الدموع سهالا يرجع الكون كله في سكون.
1: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله. الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله نبض القلوب المؤمنة، ذكر الله أمن النفوس الخائفة، ذكر الله نور يجلو غيوم الهم والحيرة. وذاكر الله أكرمه ربه فقال: أنا جليس من ذكرني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والرحمن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وبذكر الله تنسجم روح المؤمن مع ذرات الكون المؤمن، فالكل يسبح للرحمن. صبح يسبح، وطير يسبح، وكون يسبح، أفلا نسبح معه؟ أذكار الصباح.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه.

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله.

عافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.

في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما هذه الصلاة فهي صلاة من كتاب الدعاء المستجاب. اللهم ذا الجلال والإكرام، صلي وسلم وبارك على إمام أنبيائك سيد رسلك سيدنا محمد وآله، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وجميع عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرضين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله فهي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ رواه الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في صلاة قادمة.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة

0: وحرك نشوة الإيمان. مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا. وودوا ضميرها يعود على المنافقين الذين اختلف فيهم المسلمون إلى فئتين، وحكم الله في صالح الفئة التي أرادت أن تقف منهم موقف القوة والبطش والجبروت، فقال سبحانه تعليلا لنفاقهم، وأن نفاقهم معناه قلق يصيبهم من مستوى حالهم مع مستقبل الإسلام أو حاضره، لأنهم كافرون بقلوبهم ولكنهم يخافون أن يظهر الإسلام فيعاملهم معاملة الكافرين به، فيحاولون أن يظهروا أنهم مسلمون ليحتاطوا لنصرة الإسلام وزيوعه، فهم في تعب. هذا التعب يجعلهم يديرون كثيرا من الأفكار في رؤوسهم. مرة يقول نعلن أمام المسلمين أننا مسلمون، ونعلن أمام الكافرين أننا كافرون. وما الذي أوجبهم إلى هذه الحال؟ وقد كانوا قديما على وتيرة واحدة ألسنتهم مع قلوبهم قبل أن يجيء الإسلام. يبقى الذي يعيدهم إلى حالة الاستقرار النفسي وينزعهم من القلق والاضطراب والخوف على حاضرهم وعلى مستقبلهم أن تنتهي قضية الإسلام، فلا يكون هناك مسلمين وكافرين ومنافقين، يبقى الكل إيه؟ كافر، ويكون الكل إيه؟ سواء. ودوا، والودادة عمل القلب، وعمل القلب تخضع له جميع الجوارح إن قدرت. فمدام يودون أن تكونوا كافرين، إذن سيقفون في سبيل انتصاركم وسيضعون العقبات التي تحقق مطلوبات قلوبهم، فاحذروهم وإياكم أن تؤخذوا منهم وأنتم على غرة، بل أنا أفضح لكم أمرهم لتكونوا على بينة من كل تصرفاتهم وقائنات أعينهم وقائنات ألسنتهم. وابدوا لو تكفرون، وإحنا قلنا كلمة الكفر، كلمة تكفرون معنى كفر معناها ستر، وقلنا زمان إن من عظمة الإيمان وعظمة الإسلام وعظمة الحق في ذاته، وأنه لا يمكن أبدا أن يطمسه خصومه، إن اللفظ اللي جاي علشان يضد الإيمان بالله هو عينه دليل على الإيمان بالله. عين اللفظ دليل على الإيمان بالله، لأن ما تقول كفر بمعنى كفر بالله، قلنا زمان كفر بالله يعني ستر وجوده الله، كأنه قبل أن يستر الوجود، الوجود موجود ولا لا؟ يبقى لفظ الكفر نفسه دليل على إيه؟ طب سترت إيه؟ يبقى دليل على الإيمان، يبقى لفظ الكفر مؤمن، مفهوم ولا لا؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا. بعد الآية الأولية ما قالت إيه؟ فما لكم في المنافقين فئتين؟ وبعدين يقول إيه؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا، دل على أنه يوصفون مرة بالمنافقين ويوصفون مرة بإيه؟ بالكافرين، مش كده ولا لا؟ ما هو النفاق احنا قلنا واخد من دي واخد إيه؟ ربنا سماهم في قوله فما لكم في المنافقين فئتين سماهم، وفي هذه الآية ودوا لو تكفرون كما إيه؟ كما كفروا. يبقى ده دليل الكفر اللي هنا كفر إيه؟ لأن أصل النفاق ما ادهمش إلا ظاهريات إجراء الإسلام، إنما الباطنيات ما خدوهاش، ولذلك هيبقوا في ايه؟ وان كانوا في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين احتراما لمنطق ايه؟ لا اله الا الله. لكن ربنا يعاملهم معاملة مين؟ فلهم حالتين ولا لا؟ ومش معاملة الكافرين ده في الدرك الاسفل من النار. يبقى اذا اصحاب الباطل ان كانت لهم قوة يجعلون لسانهم مع قلوبهم في الجهر بالباطل، وإن كان عندهم ضعف يجعلون قلوبهم للباطل وألسنتهم لمين. لكن هل هذه العملية مريحة في الاثنين؟ لا مش مريحة. امال اللي مريح ايه؟ أن لا يوجد للحق طائفة، تبقى المسألة كلها واحدة ولا لا؟ يبقى ودوا لو ايه؟ لو تكفرون كما كفروا فتكونوا ايه؟ فتكونون سواء. تكونون سواء يعني زي ما احنا نقول كده، يبقى ما فيش حد احسن من حد، ما فيش حد احسن. لما يكون في ديوان من الدواوين وفي واحد مثلا مختلس او مرتشي او ما بيعملش في عمله بامانه، ان كان واحد امين في الشله يوم نفسهم يعملوا ايه وياه؟ يدحلبوه كده شويه شويه بشويه. اشمعنى يعني ده ليه؟ علشان بقى زي ما بيقولوا يكسروا عينه، اقل تقدير ما يظهرهمش امام نفسهم بمظهر النقيصة. لان احنا قلنا اللي بيسرق بيحترم الامين، ولذلك خلي واحد يسرق وينهب كده وبعدين يجي له شيء يهدده في مسارك وهيقول لك هيجوا يهجموا عليه ويقبضوا عليه ويشوفوا لك، يقوم يدور على واحد امين يعين عنده اللي بيسرقه. لا، طب ما تروح لواحد خائن يقول لك ده ابن كلب يا خد. مفهوم الكلام ده ولا لا؟ اهي كلمة فتكونون سواء ديا في هذا، على ان صاحب الباطل يحب من صاحب الحق ان يكون معه، لانه حين يجده في الحق كده يحتكر نفسه. ولذلك شوفوا العجائب مع سيدنا رسول الله، عجائب كفرين به وعمالين مش عارف ايه. انتوا مش قريتوا كده لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بالهجرة، خلف بعده في مكة من؟ خلف من هناك؟ ليه؟ لماذا؟ اسأله كده، قال عشان يؤدي الودائع والامانات اللي عنده. بعدين يكذبوه، انما برضه بقى ان هو الامين، يبقى لما تيجي حاجه تهمهم عند الامين، وديها عند الامين، وديها عند الامين. يبقى اذن صاحب الفضيله محترم حتى عند مين؟ صاحب الايه؟ صاحب الرذيله. ولذلك افرض انك انت ليك صديق وحبيبك قوي، وقعت في شكله وشتمت واحد ولا سبيته ولا حاجه، وراح رفع عليك دعوه، وبعدين خصمك استشهد باللي كان قاعد وياك ده صاحبك، اساله فلان، فيجي يقول له بقى انت كنت شاد عليا ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، يقول له ولا يهمك، ويروح يقول له ما حصلش ما حصلش ما حصلش ما حصلش. يبقى نفع مين؟ نفع صاحبك وشهد له زور. خلاص، خليه بقى يجي في يوم من الايام كده ويجي بقى صاحبه ده تاب ولا بقى كويس كده، والناس عملته بقى يعني حكم ويروح ده، وبعدين جاله ده يشهد قدامه، بالله يقبل شهادته؟ طب ده من وبعدين يبقى اذا صاحب الفضيله محترم عند مين؟ حتى عند صاحب الرذيله. فاذا اللي يريحه بقى من العمليه دي، وش معنى ده كويس وش معنى ده امين وش معنى صادق، يقول لك يا اخي بنزل له بحاجه يلا اكسر عينه، اضحك عليه ويضحك له كده قضيه مش الله الله الله. يبقى حته ايه؟ ودوا ايه؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون ايه؟ يعني ما فيش حد احسن من حد. ما دام ذلك هدفهم وفكرتهم انهم مش يسيبوكوا في حالهم وهم يظلوا على حالهم، لا ده هم عايزين ياخدوكوا في ايه؟ في صفهم. اللي عايز ياخدك في صفه ده يبقى غير مخلص لصفك، ده مش واقف منه موقف الحياه، ده واقف منه موقف الايه؟ العناد والعداوه. يقوم انا بقول لكم كده، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، علشان اياكم ان تامنوهم على شيء يتعلق بمصالحكم وايمانكم. النتيجه ايه بقى؟ ما دام ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، النتيجه ايه؟ فلا تتخذوا منهم اولياء. اوعوا تامنوهم ولا تعملوا منهم نصير ولا تستشيرون في حاجه ولا إلكم، لانني فضحت لكم دقائق نفوسهم. فلا تتخذوا ايه؟ منهم أولياء. المسألة دي خلاص ضربت لازم. قال لك احنا ما نضطهدش حد لأنه عمل ذنب، إن آب إلينا بإخلاص قبلناه. مش المسألة إن خلاص انعقدت الكراهية ضدهم بحيث لو عملوا عمل طيب تاني ما نقبلهمش، لا احنا كنا كارهينهم ولا كارهين عملهم. قاتل زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب أخو سيدنا عمر، مرة قاتل زيد بن الخطاب على عمر كده، قالوا له قاتل زيد أخوك أهو ماشي، قال وماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام. المسألة لما تعداش كره له لذاته، إنما تعدى كره المين لفعله، فإن أقلعت الذات عن الفعل فالذات لها مكانتها، انتهى كل شيء. يبقى إذن ما تتخذش منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. إن هاجروا في سبيل الله، معنى الهجرة في سبيل الله كانت بتكلف إيه؟ أن يخرج عن ماله وعن وطنه وعن أهله ورايح كده للفقر وللتعب وللمشقة، يبقى دي تكفر عنه ولا لا؟ نعرف إن هو إيه؟ تاب الله عليه وآن له الأوان أن يدخل في حوزة الإسلام، يبقى العمل كده يبقى إيه؟ يبقى مرحبا. ولذلك يجب أن يفصل الناس الزوات عن الأفعال. ليه؟ لأن الزوات في ذاتها ما تكرهش، وإنما يكره في إيه؟ الزوات. ولذلك أنت لما تيجي قراءة القرآن بيعرض العملية، مثلا سيدنا نوح لما قال له ربنا اصنع السفينة، وقعد يصنع السفينة ويمر القوم فيسخرون من وبعدين يقول بكرة نسخر منكم زي ما بإيه ما بتسخروا، وبعدين يجيب ولد من أولاده وبعدين ما يكونش على منهجه، والولد يقول له تعالى ويا يقول له لا أنا ما فيش، ويسيبه ويجري، وبعدين يقول للربنا أنت يا ربنا وعدتني أنك تنجيني أنا وإيه أنا وأهلك. قال له صحيح ربنا أنا عايز ينجي، أنا هنجيك أنت وأهلك، إنما أنت إيه اللي خلاك تعتمد إذا أهلك؟ الزوات عند الأنبياء ملهاش نسب، إنما نسب الأنبياء الأعمال، نسب الأنبياء إيه؟ العمل. ولذلك قال إيه؟ هل إنه عمل غير صالح ولا إنه عمل؟ إذن فالتعلق بمين؟ بالعمل. الذات ملهاش إيه؟ الذات ملهاش دعوة. طيب، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وإحنا قلنا الهجرة معناها هي من هجرة، الهجرة من إيه؟ من هجرة، وهجرة يعني إيه؟ عدل عن مكان إلى أو عن ود إلى ود أو فصلة إلى فصلة، مش كده؟ اللي بيهجر ده عادة يتجنى على من هجر. لكن تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في كتابه لما يجيب الحدث يجيب هاجرة مش هجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما هجرش مكة، هو هجر مكة، ده هو قال إنك لا أحب البلاد إلي، يبقى ما هجرهاش، إنما الهجرة أنهم هم هجروه أولا فاضطر أن يهاجر. ولذلك بنقول هاجرة وهاجرة فعلة، يبقى قاتل، يبقى المسألة من إيه؟ المتنبي لما قال كده إذا ترحلت عن قوم، ترحلت يعني سافرت وسبتهم، وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، يبقى مين اللي راحل؟ أنت ولا هم؟ ده هم، ده مين؟ هم. ولذلك عملها مفاعلة، هم كرهوا وهو إيه؟ استجاب للكراهية فالهائفة الهاجرة مش هجرة، لا. يبقى الحق سبحانه وتعالى قال الذي يخلصهم من حكمنا عليهم في أنكم لا تتخذوا منهم أولياء، قال لك إن هاجروا تبقى انتهت الإيه المسألة. ليه؟ أم قال لك لأن ده حيثية صدق إيمان. ليه؟ لأنه شايف المهاجرين اللي راحوا المدينة لسه تعبانين ولسه عايشين على خير الأنصار ولسه ما أسلش حالتهم، فاللي يروح عليهم ويبقى بالشكل ده يبقى معناها أنه إيه؟ أنه اشترى وأنه إيه؟ وأنه طهر حتى يهاجروا، حتى يهاجروا قال لك في سبيل الله. أم قال لك لأن الهجرة مش مجرد انتقال بدن، لا، ده الهجرة هجرة نيات أولا. ولذلك قال فمن كانت هجرته إلى إيه؟ إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إيه؟ إلى ما هاجر إليه. فإن تولوا التولي هنا يبقى معناها إيه؟ ما هاجروش، ما هو قال أنتوا لا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. طب إن تولوا ما هاجروش وفضلوا زي ما هم اعملوا إيه؟ فخذوهم. والأخذ إذا جاء في مقام العراق والنزاع يبقى معناها الأسر، خلاص؟ فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموه، خلاص؟ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ليه؟ لأنهم إن دسيس عليكم يدخلهم يعرفوا إيه؟ يعرفوا أموركم وأحوالكم ويطلعون خصومكم على إيه؟ على ما فعلتم أو على ما بيتم أو إلى آخره. وكمان اتخاذ الولي والنصير ممن تعلم أنه لا يحبك وليس على مبدئك ولا عقيدتك ولا هواك يشكك هذا في صدق بصيرتك. ساعة ما تشوف واحد كده هو في نفسه ما بيحبكش، مش واخد بالك، وبيقعد يبدو يكد لك المكائد، وبعدين يجي يشوفك عمال بتثق فيه وبتقول له اعمل كذا واعمل كذا، يقول لك يا رجل ده مظلم والله لو عرف اللي في قلبي. فاذا لو اتخذوا منهم اولياء او نصير وهم على ما هم عليه يبقى ده يعمل ايه؟ يقول ده المسلمين دول هم منورين، ده احنا قلبنا فيه كل بتاع قد كده، قالوا بيجوا واتخذوا منا ايه؟ قال فلان بيقول لي تعالى اعمل لك هتوخ ايه بي. مفهوم ولا لا؟ يبقى ربنا بده ايه؟ ينورني علشان ما نخليش رأي منهم يجي ايه؟ ينال منا. وإلا أقولك تملهمش رب عمالي بصرهم، طب افهم من مسألة الدار عليهم الإله اللي هم منين بيه ده ومش عارف ايه، طب ليه ما قالهمش علينا ودخلهم؟ ولذلك هناك عند قوله سبحانه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، هم بيقولوا كلام فيما بينهم وبين بعض، يوم يقول لي طب ما حيث ربنا بقى يعذبنا باللي بنقوله دي، أم ربنا قال انا وان كنتش معذب انما هقول انت قلت ايه، عشان تعرفوا ان عدم تعذبنا رحمه بكم. ورحمه بكم ليه؟ ستدركونها فيما بعد، لان منكم من سيكون سيفا للاسلام بعد ان كان سيفا على الاسلام، مفهوم ولا لا؟ منكم اللي هننتفع به. فيبقى عينك ليه؟ ده عينك لمصلحه الاسلام، لا تظن انك انت كميتنا، لا ده احنا فاهمين انك انت هتعتدي وهتبقى كويس يا ابن الوليد، وانت يا عمرو بن العاص، وانت يا عكرمه ابن ابي جهل، وبعد ما كنت سيوف على الاسلام هتبقوا ايه؟ سيوف للاسلام. بس ما تفكروش انكم سترتوا علينا، احنا عرفنا ان انتم بتقولوا ايه. ويقولون في انفسهم وفضحناهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يبقى ادى الاثنين، ادى ان لهم رب مطلع على خائنه الاعين وخفايا الصدور وبيقول لهم، وبعدين ما عذبهمش ولا عملهم زي ما قالوا لا ولا عيوه. ليه يا هبل؟ ده احنا عايزينكم لان انتوا حيمس الايمان قلوبكم وحتبقوا اسلحه لنين، اسلحه لنا، وحيخرج من ذريتكم ايه. ولذلك مش النبي عليه الصلاه والسلام لما قالوا يقول له قال له ان امرني ان اطبق عليهم الاخشبين، قال له دعهم لعل الله يخرج من اصلابهم من ايه، من يوحد الله. وحصل ولا ما حصلش؟ فخذوهم ما دام ما يجوش بقى يهاجروا ويتولوا من الحكايه دي، خذوهم واقتلوهم حيث ايه وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وبعد ذلك حين يطلق هذا الامر توجد عقبه امام تنفيذه. ما هذه العقبه؟ هي عقبه الاحلاف والعهود والمواثيق التي كان يعطيها رسول الله لبعض القبائل، يقول لهم احنا لا نهيج عليكم ولا تهيج علينا، واللي يجي لكم نحترمه ونخليه كده. فقال لهم اسمعوا لا تأخذوا الامر على ايه، لان احنا عندنا وفاء بالعهود، وقد اعطينا بعض القبائل عهودا بان من لجأ اليهم نؤمنه ويدخل في حلفهم معنا. فقال انتوا خذوهم واقتلوهم ولا تتخذوش منهم ايه الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. يا سلام، الله شوف الاستدراك، كانت دي هتفتح مجال لايه بقى؟ هتفتح مجال لاغضاب من كان للاسلام تعاهد معهم وتعاقد، وبعد ما تكون هتلم له مسائل هتنفر منه ايه مسائل، فقال خذوه واقتلوهم حيث وجدتموه ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، بس نستثني الذين يصلون يعني يلوذون ويلجؤون ويصلون الى قوم بينكم وبينهم ايه؟ بينهم ميثاق، زي هلال بن عوين واخد ميثاق على ان اللي يجيله يبقى في عهده وفي حمايته والى اخره. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، ادي واحده، او قوم لم يذهبوا الى قوم بينكم وبينهم ميثاق ولكن جاءوكم انتم، بقى اللي يجي للي انت معاهده هو بس هيبقى عنده، انما على نفاقه ولا لا؟ على نفاقه. طيب لم اللي يجي لك انت وان ظل على نفاقك خليه ظل على ده، اللي جه لمن عاهدته امناه. فاللي يجي لك يقول لك والله ظرفي وحش، انا بخاف اعمل كذا يعملوا فيا الكفار كذا، وديني بقول كلمه كده، او جاءكم حسرت صدورهم ضاقت بحيث لا يستطيعون التصرف، لا امامكم فيعلون الايمان البحث ولا امام الكافرين فيعملون، يبقوا دول جم ايه؟ جايين واضحين كده. او جاءوكم، يبقى اللي راحوا لقوم بينكم وبينهم ايه؟ ويساق سيبوه. او جاءوكم انتم وقد ضاقت صدورهم ان يقفوا موقفا حاسما حازما بينكم وبين الايه؟ الكافر. حولك والله احنا بنقول الكلمة دي علشان احنا مش قادرين نعمل كذا ومش قادرين نعمل كذا، يبقى دول برضو ايه؟ بقى اللي جاءوا لمن له عهد وميثاق سبناه، يبقى اللي يجيك ويقول لك الحكاية خلاص يبقى كويس. إلا الذين يصلون إلى ايه؟ إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو ليس لهم قوم بينهم وبينكم ميثاق حتى يجيئون، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. يقول لك أنا لن غدر أكلك ولن غدر أقاتل إيه؟ قومي. ما تغفل لي بقى دي وتخلينا ديني قاعد اليوم ده. خلاص أيه زي بعض. يبقوا دول قروا ولا ما قروش؟ قروا بقى. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. لا غدرين على دي ولا غدرين على إيه؟ ولو شاء الله لسلطهم عليكم. طب ايه اللي يخليهم يروحوا يلوذون يلوذون الى قوم لكم بهم ميثاق عشان يحكموا فيه، او يقولكم ويقرينكم يقولوا احنا ما صدورنا ضيقه ولا نستطيع ان نتصرف، لا ان نقاتلك ولا ان نقاتل قومنا. اما كان الحق سبحانه وتعالى بيقول انا اللي عملت ده والقيت الرعب في نفوسهم، لو شئت انا بقى كنت عملت ايه علشان انتوا اختلفتم وفئاتهم بتاعهم، كنت عملت ايه؟ كنت سلطتهم عليكم وجرأتهم، قلت طب ما احناش رايحين لهنا ولا هنا ولا رايحين لهم. ها يبقى ربنا بينصر بالرعب ولا لا؟ ينصر بالرعب. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم، انما ربنا عمل ايه؟ فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اعتزلوكم وسابوكم في حالكم والقوا اليكم السلام وهم قالوا لكم قالوا احنا مش غادرين لا نعمل كده ولا نعمل كده خلاص. يقوم ما نعمل ايه؟ ما جعل الله لكم عليهم ايه؟ سبيلا. ومعنى ما جعل الله لكم عليهم سبيلا ما فيش حجه تبرر لكم تعتدوا عليهم او تعملوا فيهم حاجه. ليه؟ لانكم تكونون ان فعلتم غير ما امر الله فيهم تكونون قد صنعتموه بدون ايه؟ بدون سبيل وبدون ايه؟ وبدون حجة. المسألة دي بس مش اللي اختلفتم فيهم، ده انا هقول لكم على حاجات مدارية تانية علشان ما نقولش ان عين الحق بس يعني قصر اللي عرفناه. لا، ستجدون قوما يعني ناس تانيين، ستجدون يعني لسه الزمن هيقبب لكم ايه؟ بالله يقولوا لي بقى لما يقولوا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، ما يقولش ستجدون، يبقى ما كانوش وجدوا طاعتهم. وستجدون بالله لو لم يحدث في تاريخهم أنهم يجدوا مثل هؤلاء ماذا كانوا يقولون عن هذا الخبر؟ يتشككون. إما وقال ستجدون آخرين يريدون، ما حصلش، لا يقوم يأببكم علشان يقول لهم إيه؟ إنني عيني معكم وعيني لكم، أقدرتكم بما حدث واختلفتم فيه وأخبركم بما لم يصل لأذهانكم لتختلفوا فيه. يبقى ده دليل على أنه في أنكم في رعايتكم ولا لا؟ أنكم في رعايتكم وفي عنايتكم. ستجدون آخرين، وهؤلاء هم قوم أسد وغطفان، برضو كانوا على مشارف المدينة، وبرضو إيه يا ابن دول يقولوا احنا

الذهب ويسهروا في ايه؟ في البوتقة بتاعته، ويقعد الذهب ايه؟ يقلي. تقول كل العناصر اللي ما يزهب فيه تطلع زبد كده. كذلك الحديث، يبقى كذلك نقلناها الى المعاني. انا حفتنه اعمل له امتحان ينجح ولا يسقط. يبقى الفتنة ما يشتر في ذاته، انما ضر المين، لانها اللي يسقط يبقى هي ضر فيه على الأول. كلما ردوا الى الاختبار نختبر ايمانهم كده برضو ايه، اركسوا فيها برضو، لسه ما فيش فايدة، لسه الخبص مليق، وده احنا عرفنا اركسوا فيها. فان لم يعتزلوكم، الصنف الثاني اللي هو اخرين لما اسد وغطفان، فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم اعملوا ايه؟ ويكفوا ايديهم فخذوهم، زي دكم تمام، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. دكم بيقول ايه؟ فما جعل الله لكم عليهم ايه؟ شوف الانصاف الالهي، هؤلاء ما جعل الله لكم عليهم سبيل. اياكم ان الحافظه تقول لك لا نعمل في ايه، لان انا ما جعلت السبيل عليك، بعد ما عملوا كده انتهى كل شيء خلاص. انما التانيين يقول لا، خذوهم واقتلوهم وحيث وجدتموهم واولئكم، دول هم الخلفيه، جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. السلطان قلنا ايه السلطان؟ السلطان هي القوة، بس القوة دي بتاخد لونين، قوة تقهرك على الفعل. يجي واحد كده يقول لك قم يا اخي، يروح ماسكك كده ومقطعك، دي اسمه ايه؟ دي سلطان القوة. وقفت اسجد ليا ويعمل راسك في الارض، يبقى ده سلطان ايه؟ سلطان قوة، سلطان قهر. يقال في سلطان القوة انه يقدر على القالب انما لا يقدر على القلب ابدا. ويسجدني له ويقول لي يا ابن اللي يا ابن اللي اقعد واعمل، ويعمل فيها اللي ما يعمله، انما لا ازال حرا. لا ازال ايه؟ ليه؟ انا ما خدش قلبي، يبقى خد قالبي ولم ياخذ ايه؟ قلبي. ادي سلطان. فيه سلطان تاني، سلطان الحجه، قوة منطق، قوة أداء، قوة أدلة تقنعك أنت أنك تفعل. شفت إزاي؟ يبقى الفرق بقى سلطان، السلطان القوة بيعمل إيه؟ بيخضعك أنك أنت يفعل بيك مش بتفعل أنت، ولما يسجدك كده تبقى أنت فعلت، يبقى يسجدك. إنما سلطان الدليل يجعلك تسجد أنت، هيقنعني اعمل. يبقى اذا سلطان القوة يعمل فيه، انما سلطان الدليل يجعلني ايه؟ اعمل انا. ادي الفرق ايه؟ فانتم هنا ان عملوا كذا وكذا وكذا، يبقى ربنا لم يجعل لكم ايه؟ واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا ايه؟ مبينا. سلطان مبين يعني الحجة، لانهم ايه؟ لم يعتزلوكم بل قاتلوكم وعملوا كذا، يبقى لكم سلطان. هذا السلطان يمكنكم من قوة، هذه القوة تفعلوا بها ما ايه؟ انما دكم ما جعل الله لكم عليهم ايه؟ ما فيش سبيل ابدا علشان تروح تعمل فيهم العمل دي، لانه لا سلطان لكم، لا من ناحية القوة ولا من ناحية الاقناع. ولذلك هناك في الاخرة ما يحصل جدل بين الشيطان بقى وبين اللي اتبعوا الشيطان، يقول لهم انا صحيح غويتكم وانتم اتبعتوني، انما انتم اللي هبل، لان ما كان لي عليكم من سلطان، لا سلطان قوه اقدر اعمل ولا سلطان حجه اقدر اقنع، انما ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انا عملت لكم كده فجيتكم، انتم اللي هبل. بعد ان تكلم الحق عن القتال ومشروعيته وقتال المنافقين وقتال الآخرين، ستجدون آخرين، دي مسألة إن جر الكلام عن القتل لهم، المسألة أنا اللي عامل البنيان، يعني البنيان الآدمي ده أنا اللي عامله، والحياة أنا اللي واهبها، وليس من السهل لبني بنيان أن يحرض على هدمه، إنما

0: أنا بقى أحرر على هدمه عشان يسلم بقية البنيان. لكن إياكم أن تجترئوا على بنيانات الناس، ملعون من يهدم بنيان الله. نفس اللي ربنا خلقها دي اوعى تجي ناحيتها الا بحقها، لان انا اللي خالق الحياه وانا اللي ايه اللي اخذ الحياه. وحياه الناس ليست ملكا للناس، ده حياه الانسان نفسه ليست ملكا لنفسه. ولذلك اللي بيقتل واحد يا بنعمل له قصاص ناخد منه، يعني كان قتل خطا بناخد منه الايه الديه، مش واخد بالك؟ وبعدين تنتهي المساله. لكن قاتل نفسه ده بتحرم عليه الجنة. الله، اذا قبل ما يقول لي ما تقتلش غيرك قال لي اوعى ايه، يبقى انا مش غيران على الناس منك، ده انا غيران عليك ايضا من نفسك. ولذلك حين شرعت القصاص في القتل انا شرعت لاحميك مش لاجرئ على ان تقتل. يقول له هو الذي يشرع ان اللي يقتل ينقتل، اقصد من دي حفاظ على حياتي، لانك ان علمت انك ان قتلت قتلت لا تقتل، وما دام لا تقتل يبقى حميت كم حياه؟ حياه اثنين. ولذلك ادي معنى ولكم في القصاص حياه، لان لما القاتل يعرف انه ان قتل ايه يقتل يبقى ما يقتلش، وما دام ما يقتلش يبقى حفظنا على كم حياه؟ حياته وحياة الايه الاخر. يبقى ولكم في القصاص حياة معناها ماشي ولا لا؟ فلما تكلم الحق عن القتال وعن القتل وعن وعن وعن اراد ان يقول لكن بحقه. واياكم ان تجترئوا بسبب هذه المسائل على دماء الناس ولا على حياتهم. فتكلم عن القتل المحظور في الايه في الايمان والاسلام، فقال سبحانه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. ساعة ما تسمع ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا يعني انبغاء، يعني ما ينبغي لمؤمن أن، ليس له حق في أن يقتل مؤمن. طب يقول له الله، إذا معنى ذلك لما تنفي الانبغاء تنفي الفعل اللي ينشأ من المخاطب؟ أم قال لك لا، إلا أن يكون القتل خطأ. بيضرب صيد كده فبالصدفة جت في واحد، يبقى ده اسمه قتل ايه؟ لكن لو قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا على اطلاقه بدون استثناء وحصلت هذا، قلت طب ما هو مؤمن قتل مؤمن، نقوم نقول له ده الخطا. والخطا معناه ايه؟ ان النيه مش متجهه الى انه يقتل. طب واحد ضرب واحد الم فصدفه انه مات، او ضرب بآلة لا تقتلوا عاده مثلا، الله، نقول له ده مش في النيه الايه؟ في النية القتل. يبقى ما كان لمؤمن أن يأيه إلا إيه؟ إلا خطأ. ده بيحمي، بيحمي إن وقع هذا يبقى من الممكن أن يحدث ولا لا؟ يبقى من الممكن. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يبقى إذا قتله على غير خطأ يبقى ذلك تشريع، وإن قتله خطأ تشريع. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قتل مؤمنا خطأ يعني لم يقصد أن يقتل، ولكن زي ما قلنا بيضرب رصاصة في مثلا صيد أو أي حاجة فده كان مدارك الشجرة ولا فمات. نقوم نقول له إيه؟ أنت أنهيت حياة واحد ولكنك لا تملك أن تحيي واحدة، ما تملكش. يقوم تعمل إيه؟ يقول لك حرر واحد. ليه؟ لأن الرق تقييد لحرية الحياة. أنت ما تقدرش بعد ما قتلت واحد إن نقول لك احيي واحد، إنما اللي تقدر تعمله إيه؟ تشوف حياة مقيدة كده وتطلق هذه الحياة المقيدة. يبقى خدنا منك اللي تقدر عليه. نعم. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، تحرير يعني إيه؟ إعطائها الإيه؟ الحرية. الله، شوف ازاي يعني تكافئ المسلمون. طب انت قتلت واحد وبعدين قلنا لك حرر واحد ايه؟ واحد تاني. قال لك ما هو المؤمنون تتكافئ دماؤهم، ما انت قتلت ده ولا تقدرش ترد له الايه الحياة ولا تقدرش تجيب واحد تاني. نقول لك اللي تقدره ايه؟ انك انت تطلق حرية الحياة بتاعتك. الراجل الحي ده هو اللي حياته مقيدة شوية دي، لأن احنا قلنا الحياة مش هي الحس والحركة. كونه مملوك حركته مقيدة ولا لا؟ حركته مقيدة بمراد سيده. نقوم لما نحرره نبقى له حركة ايه؟ حركة حرة. يبقى اللي قدرت عليه عملناه. طب وايه علاقة اللي انا احرره ده باللي انقتل؟ اللحمة الإيمانية ودية. طب تقول لك طيب انت حررت رقبة واهله، قال لك دية مسلمة الى اهله. دية زي ما قدروها بقى اللي هي بمئة بعير او بألف درهم يمها، يعني ألف دينار يمها على ذهب يعني. وده مقدرة ان قدرت دائما بما يرتفع وينخفض حسب معامل الزيادات تبقى سهل. ان قدرتها ذهب تبقى هي هي. ما هو المئة جنيه ذهب زمان، لما تيجي تحسب المئة جنيه ذهب الان تبقى هي السعر ولا لا؟ الاقتصاد يعني سعر الجنيه بكام دلوقتي الذهب مثلا؟ طب بمية وشوية، كان الاول بكام؟ بسبعة وتسعين قرش مثلا. يبقى ان قدرت بمعدن النفيس المقاوم واصل التعامل يبقى ما يتغيرش الايه. لكن ان قدرت بدواب برضو ما تقدر بدواب برضو. انا هشتري الجمل بكام؟ ما انا كنت بشتري الجمل بايه بكذا، ودلوقتي هشتريه بايه؟ هشتريه بكذا. مفهوم؟ يبقى هي الخيبه في النقد اللي ملوش بسيط، في النقد اللي ايه اللي ملوش ايه. اقول له هديك 100 جنيه من بتوعنا احنا. طب 100 جنيه من بتوعنا يعملوا لي ايه؟ 100 جنيه من بتاعنا ما ينفعش. يبقى يبقى بالسلعه الاقتصاديه يبقى مضمون القيمه، انما بقى باللي ملوش رصيد اهو ده بقى الخيبه بتيجي من هنا بقى. فتحرير رقبه المؤمنه وديه مسلمه الى اهله. اهله الذين يصابون ويفجعون في حياته، مش كده؟ وربما كان له معهم نفع. فالدية دي تعمل ايه؟ شيء من التعويض والمواساة. وبعد ذلك يقول لك افرض القاتل ما يقدرش، نقول لك ان كان ما يقدرش بقى تبقى الدية على العاقلة، على عاقلته هي اللي تدفع الدية. ليه؟ قال لك لأجل اذا ما فهمت العاقلة ان اي انسان هيعمل جناية هنتحمل دية الجناية دي احنا، يبقى اي واحد يعمل جناية نضرب العائلة على ايده، نقول له اوعى تعمل دي لانه ايه هيغرم فيها. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

0: مش ملاحظة إن الكون ذكر؟
1: فعلاً لاحظت، كمان لاحظت إن الكينونة أنثى.
0: مش ملاحظة كمان إن النور ذكر؟
1: صحيح، وعرفت كمان إن الشمس أنثى.
0: وكمان بيقولوا إن الكرم ذكر.
1: أيوة، ولكن الكرامة أنثى.
0: ما يعجبكيش إن الشعر برضو ذكر؟
1: وعجبني أكتر إن المشاعر أنثى.
0: يا ترى تعرفي إن العلم ذكر؟
1: وأعرف كمان إن المعرفة أنثى.
0: طيب أقول لحضرتك إيه؟ أنا سمعت حد بيقول إن الخيانة أنثى،
1: وأنا قريت لواحد فيهم إن الغدر ذكر،
0: لكنهم بيقولوا إن الخديعة أنثى،
1: وقالوا كمان إن الكذب ذكر،
0: لكن هناك اللي أكد لي إن الحماقة أنثى،
1: وأكدوا لي كمان إن الغباء ذكر.
0: أنا أظن كمان إن الجريمة أنثى،
1: وأنا أؤكد إن الذنب ذكر،
0: وأنا اتعلمت إن البشاعة أنثى،
1: وأنا شفت إن القبح ذكر.
0: طيب اللي باين إنك فعلا عندك حق، فالطبيعة أنثى،
1: وإنت كمان قلت الحقيقة، فالجمال ذكر.
0: لا، وإيه؟ السعادة كمان أنثى.
1: ربما، لكن المعروف إن الحب ذكر،
0: وأنا أعترف بإن التضحية أنثى،
1: وأنا أمنت بإن الصفح ذكر،
0: وأنا على ثقة بإن الدنيا كلها أنثى،
1: وأنا على يقين بإن القلب ذكر.
0: يا ترى هتفضل المناقشة كده؟
1: ويا ترى هتفضل الفتنة نايمة والحوار مستمر؟
0: لإمتى؟
1: طالما السؤال ذكر والإجابة أنثى.
0: طب مين برأيك اللي حينتصر على التاني؟
1: محدش حينتصر على التاني إلا إذا اتحدنا مع بعض، وكان النصر في القوة والاتحاد، والهزيمة في العناد.
2: وسبحان الذي خلق الأزواج كلها من ذكر وأنثى.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم، ويسرني أن أرحب وأحيي كذلك فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ زياد.
1: فضيلة الشيخ، استعرضنا مقومات الأمانة التي حملها الإنسان. الآن كيف ندعو إلى هذا الدين، وكيف ندعو إلى كيفية حمل هذه الأمانة؟ وسنجيب على هذا السؤال أو هذا التساؤل من قاعدة أرساها الباري عز وجل في قوله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هل يصح لنا أن ننطلق من هذه الآية؟
2: نعم، يصح أن ننطلق كما تفضلت من هذه الآية، لأن الإنسان في الأصل مخير. الله جل جلاله ما أجبره على شيء، قال: لا إكراه في الدين. فكيف يمكن لإنسان أن يجبر إنسانا؟
1: نعم.
2: ولأن عظمة هذا الدين لا تكون إلا إذا أتيته طائعا، بمبادرة شخصية، برغبة ثابتة، باختيار حقيقي. الحقيقة أن في الآية ملمحا رائعا، قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالموعظة وصفت بأنها حسنة، لكن في آية أخرى: وجادلهم بالتي هي أحسن. أحسن اسم تفضيل. الإنسان حينما يدعو إلى الله عز وجل أناسا يحبونه، ينبغي أن يدعوهم بالموعظة الحسنة. أما إذا حاور إنسانا ندا له، كل واحد ربط كرامته بأفكاره، فأنت إن أردت أن تستجلبه وأن تستلب لبه وأن تجعله يحبك، ينبغي أن تتواضع له. فإذا كان هناك عدد كبير من الكلمات الحسنة، ينبغي أن تنتقي أحسنها.
1: نعم.
2: وجادلهم بالتي هي أحسن. فبالمجادلة لا بد من اختيار أدق العبارات، بل أفضل العبارات. أما في الدعوة العادية لمن أقبل عليك محبا وواثقا، يكفي أن تستخدم العبارة الحسنة. أما في الحوار، ينبغي أن تستخدم العبارة الحسنة.
1: نعم. لنفصل بداية، الحكمة
2: نعم هي الحقيقة أن الإنسان مفطور على حب وجوده. أي إنسان قبل أشهر ولد في الهند الطفل الذي جعل سكان العالم 6 مليارات؟
1: نعم.
2: الآن سكان العالم 6 مليارات. فهؤلاء الناس جميعا على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وأديانهم ومذاهبهم ومعتقداتهم، يحبون أنفسهم. الإنسان مفطور على حب وجوده، وحب سلامة وجوده، وحب كمال وجوده، وحب استمرار وجوده.
1: نعم.
2: من أين يأتي الشقاء إذن؟ من الجهل. أهل النار وهم في النار ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هي أزمة علم وجهل فقط. الجاهل عدو نفسه. إذن لا بد من الدعوة إلى الله، لأن الإنسان في الأصل يحب ذاته، يحب وجوده، يحب سلامة وجوده، يحب كمال وجوده، يحب استمرار وجوده. فأنت حينما تحسن مخاطبته وتبين له ما الذي ينفعه وما الذي يضره، ما الذي يسعده وما الذي يشقيه؟ ما الذي يرفعه وما الذي يخفضه؟ يستجيب لك. إذن الدعوة إلى الله جزء أساسي من الدين، ولا سيما في عصر كثرت فيه الشبهات واستعرت الشهوات وضل الناس سواء السبيل، وكان هناك مذاهب وضعية طرحت طروحات غريبة، والعلم لا بد من أن يكون حصنا للإنسان. إذن الدعاة إلى الله وجودهم أساسي جدا. وأنا أفرق بين الداعية وبين العالم. كل داعية ينبغي أن يكون عالما، لكن ما كل عالم بداعية.
1: نعم.
2: الداعية عنده وسائل للتوضيح، وسائل للتشويق، وسائل للتأثير. قد يكون عمل العالم مخبريا، بينما عمل الداعية إعلانيا. فنحن في أمس الحاجة إلى دعاة. سألتني مرة امرأة في أمريكا، لماذا حرم النبي مصافحة النساء؟
1: نعم.
2: ببساطة بالغة يمكن أن أقول لها الحكم الشرعي وأصله النص، يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. قلت لها الملكة إليزابيث في بريطانيا لا يصافحها إلا 7 رجال من أقربائها بحكم القانون البريطاني لعلو مكانتها، والمرأة المسلمة ملكة لا يصافحها إلا 7 رجال بحكم القانون القرآني.
1: نعم.
2: أعجبتها هذه.
1: هذه لطيفة.
2: طبعا. نعم. هذا إجابة دعوية، في إجابة فقهية. هذه إجابة دعوية. المسلمون بحاجة إلى داعية، لأن الشبهات كثيرة جدا، والدنيا ترقص، والدنيا خضرة نضرة، والمال والنساء والشهوات والحفلات والاختلاط في زحمة هذه الشهوات المستعرة والشبهات المنتشرة، لا بد من داعية صادق مخلص يوضح الحقائق
1: وحكيم أيضا. نعم. يضع الأمور في نصابها.
2: نعم.
1: يتعرف إلى الواقع، ومن خلال هذا الواقع. نعم. يعمل في علمه الذي. نعم. تعلمه وأعطاه الله إياه.
2: كأنني أعتقد أن الإنسان إذا أخلص لله عز وجل وكان صادقا في دعوته يلهمه الله الأساليب المؤثرة.
1: نعم.
2: والأفكار التي تجلي الحقائق والطروحات التي تجلب قلوب الناس. يؤيد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. وأنا أعتقد أنه ما من عمل يتذبذب بين أن يكون عملا عظيما بل هو صنعة الأنبياء، وبين أن يكون عملا سخيفا لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة كالدعوة إلى الله. فإن اتخذت منهجا ومبدأ وتضحية وعطاء كانت صنعة الأنبياء، وإن اتخذت حرفة وطريق رزق كانت عملا يستأهل أن تحتقره. هناك من يدعو إلى الله، وهناك من يدعو إلى ذاته بدعوة مغلفة، بدعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. أعيد، هناك من يدعو إلى الله بإخلاص.
1: نعم.
2: وهناك من يدعو إلى ذاته بدعوة مغلفة بدعوة إلى الله عز وجل.
1: نعم.
2: الذي يدعو بإخلاص يتبع لا يبتدع،
1: ويرقى في عمله.
2: الذي يدعو. نعم. إلى ذاته يبتدع ولا يتبع. الذي يدعو إلى الله بإخلاص يتعاون ولا يتنافس. الذي يدعو إلى ذاته يتنافس ولا يتعاون. الذي يدعو إلى الله بإخلاص يقدر ما عند الناس من فضائل ومن علم، والذي يدعو إلى ذاته ينكر على الآخرين ما عندهم. بل إنني استقرأت أنه ما من فرقة ضالة في العالم الإسلامي منذ ظهور الإسلام وحتى يوم القيامة إلا وتتلبس ب4 صفات: أولا تأليه الأشخاص، وثانيا التخفيف من التكاليف، وثالثا اعتماد النصوص الضعيفة والموضوعة ورابعا النزعة العدوانية. ما من فرقة ضالة من دون أن أسمي أسماء
1: إلا واعتمدت هذه
2: وتعتمد على تأليه الأشخاص وتخفيف التكاليف واعتماد النصوص الموضوعة أو الضعيفة والنزعة العدوانية. فلذلك الدعوة إلى الله، إلى أن تكون من صنعة الأنبياء، إلى أن تكون من صنعة الله، أقرب إلى أن تكون عملا عاديا. الدعوة إلى الله فرض عين،
1: نعم،
2: وفرض كفاية. أما أنها فرض عين، هناك أدلة كثيرة. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا بد من أن يدعو إلى الله على بصيرة، فإن لم يفعل ليس متبعا لرسول الله.
1: نعم،
2: هي حقيقة. والحقيقة الثانية: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا. هذه الأشياء الأربعة أركان النجاة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هي الدعوة التي هي فرض عين. يقول عليه الصلاة والسلام:
1: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
2: نعم، بلغوا عني ولو آية.
1: نعم،
2: يعني أنت حضرت خطبة جمعة تأثرت بها، ألم تحفظ منها آية أو حديثا أو موقفا أو حكما فقهيا أو قصة ينبغي أن تنقل هذا للناس طوال الأسبوع؟ إن فعلت هذا أديت الذي عليك. هذه دعوة فرض عين على كل مسلم، ولكن ما كلفك الله فوق ما تطيق،
1: كل
2: في حدود ما تعلم.
1: نعم،
2: كل ومع من تعرف
1: طاقته. نعم،
2: في حدود ما تعلم ومع من تعرف. كل مسلم له أقرباء، له جيران، له أصدقاء، له زملاء، له أصحاب، يلتقي معهم لقاءات دورية مع هؤلاء الذين يعرفهم، ومن خلال ما تعلمه فقط هو داعية إلى الله عز وجل. وفي حلقات قادمة إن شاء الله نتحدث عن الدعوة الصامتة. يمكن أن تكون أكبر داعية وأنت صامت، لأن الصدق وحده دعوة، والأمان دعوة، وإتقان العمل دعوة، والتفوق في الدنيا دعوة، والصبر دعوة. هناك دعاة ناطقون ودعاة صامتون، ولعل الدعاة الصامتين أشد تأثيرا في الناس من الدعاة الناطقين. إذن الدعوة فرض عين، لأنك إن لم تتبع النبي لا تحب الله. والدليل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
1: يحببكم الله.
2: ما قبل الله دعوة محبته إلا بالدليل. دليل محبته اتباع النبي، واتباع النبي الدعوة إلى الله. إذن الدعوة إلى الله عمل خطير وجليل. كل داعية عالم، وما كل عالم بداعية.
1: إذن هي فرض عين على كل مسلم بحسب قدرته وطاقته وعلمه،
2: وعلمه ومن
1: وأن
2: يعلم.
1: ادعى ما ليس له به علم. نعم، فقد ضل السبيل.
2: جاء وفد إلى الإمام أحمد بن حنبل، وفد من المغرب الأقصى إلى المشرق، لعلهم استمروا في الطريق أشهرا عدة.
1: نعم،
2: ومعهم 30 سؤالا، فأجاب عن 17. قالوا: والباقي؟ قال: لا أعلم. قالوا: أيعقل أن الإمام أحمد بن حنبل لا يعلم؟ قال: قولوا لمن أرسلكم: الإمام أحمد بن حنبل لا يعلم. هذا الذي يعلم كل شيء لا يعلم شيئا. أما هذا الإنسان العالم الحقيقي يجيب أو يقول: لا أعلم. وكلمة لا أعلم ترفع من شأنه. نعم. أما فرض الكفاية، هؤلاء العلماء المتخصصون الذين أمضوا حياتهم في طلب العلم، والذين جلسوا على ركبهم في المساجد وأخذوا العلم عن رجال عظماء، هؤلاء يستطيعون أن ينشروا هذه الدعوة بأسلوب واضح عميق، وبإمكانهم أن يردوا على الشبهات التي ترد على الإسلام. هذه الدعوة مغطاة بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. منكم، فالداعي المتخصص شيء، والداعي الذي يعلم ما تعلم ويعلم من يعلم دون أن يكلف نفسه ما لا تطيق هذا هو الفرق بين الدعوة إلى الله التي هي فرض عين والدعوة إلى الله التي هي فرض كفاية.
1: نعم.
2: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هل تصدق أن الذي يدعو إلى الله بإخلاص بنص القرآن الكريم هو أعظم الناس من دون استثناء؟ قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآية أولها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذا كنت مؤمنا لا بد من أن تستقيم حتى نصدق إيمانك. علامة الإيمان الاستقامة. وإن دعوت إلى الله لا بد من أن يكون عملك صالحا حتى نصدق دعوتك. الآية الأولى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني أنا منهم، لست فوقهم.
1: نعم.
2: أنا لم أبتدع. ثلاث نصائح تكتب على ظفر: اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. فالدعوة إلى الله هي اتباع. سيدنا الصديق: ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. ماذا قال حينما تسلم الخلافة؟ قال: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. يعني اتباع مهم جدا في الدعوة، وإلا نقع أمام مذاهب وطوائف وخلافات وحروب ودماء تسيل وفتن تظهر. لا بد من أن نتمسك بالكتاب والسنة.
1: وهذه من أعلى قواعد الدعوة.
2: نعم.
1: لنستعرض بعض عناوين قواعد الدعوة كما رأيتموها وكما حددتموها في بعض مؤلفاتكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، ولكن طبعا هذا مستقى من نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: القدوة قبل الدعوة، الإحسان قبل البيان، التيسير للتحسير، مخاطبة العقل والقلب معا، التربية للتعرية، الدليل والتعليل، معرفة الآمر قبل الأمر، التدرج للطفرة، المتفق عليه للمختلف عليه، المبادئ للأشخاص، المضامين للعناوين، الأصول قبل الفروع. هذه بعض قواعد الدعوة.
1: نعم.
2: وكلها مستقات من الكتاب والسنة.
1: نعم.
2: هناك حقيقة خطيرة: النبي له سنتان، أول سنة افعل ولا تفعل، والسنة الثانية كيف دعا إلى الله. الدعاة في الأرض لا يفلحون ولا ينجحون ولا يتألقون إلا إذا اتبعوا منهج النبي في الدعوة، وقد تثور عليهم مشكلات كثيرة ويثيرون حولهم جدلا طويلا حينما يخرجون عن منهج رسول الله في الدعوة.
1: إذن القدوة قبل الدعوة، بداية يجب أن يكون قدوة للآخرين كي يصدقوه.
2: نعم.
1: يصدقوا ما يقوله.
2: يمكن أن تكون طبيبا متفوقا ومهندسا بارعا وذا اختصاص نادر، ويمكن أن تحقق كل أهدافك، أما الذين يتعاملون معك لا يعنيهم السلوك الشخصي إطلاقا. ننتفع بعلم الطبيب دون أن نهتم بأخلاقه أو سلوكه الشخصي. إلا عالم الدين لا يمكن أن يوصي إليه أحد ولا يستمع إليه أحد إلا إذا رأوا عمله مطابقا لقوله. هناك نفاق اعتقادي أن تقول ما لا تعتقد وما أكثره، وهناك نفاق عملي أن تفعل ما لا تقول. والداعية الصادق هو الذي لا تجد مسافة إطلاقا بين ما يعتقد وبين ما يقول وبين ما يقول وبين ما يفعل، تطابق.
1: نعم.
2: تام.
1: نعم.
2: التقيت مع أحد الدعاة الكبار في مصر وقد توفي رحمه الله، الشيخ الشعراوي. سألته عن نصيحة يوجهها للدعاة، أنا توقعت أن يذكر نصائح كثيرة، اكتفى بواحدة، قال ليحرص الداعي أن يراه المدعو وفق ما يتكلم.
1: نعم.
2: فإن لم تكن هذه متوافرة فالداعية سقطت دعوته.

0: جدا في العالم الإسلامي لأنهم أخلصوا. فالقدوة قبل الدعوة، بل إن الإنسان في ذهنه دائما شخصية يكونها، وشخصية يتمنى أن يكونها، وشخصية يكره أن يكونها. كل إنسان في بحياته ثلاث نماذج: شخصية يكونها، شخصية يتمنى أن يكونها، شخصية يكره أن يكونها.
1: نعم.
0: فإذا كانت شخصية النبي عليه الصلاة والسلام هي الشخصية التي أتمنى أن أكون على شاكلتها أو على منهجها، فأنا مؤمن. أما كل إنسان تائه عن الشرع وعن الدين، الشخصية التي يتمنى أن يكونها ليست المؤمنين الصادقين. فالقدوة مهمة جدا، وقد يفعل الذي يقف موقفا أخلاقيا في الناس ما لا تفعله ألف محاضرة. يعني الذي يهز الناس التضحية والإيثار والصدق والأمانة. يعني مرة عبد الله بن رواحة أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لتثمين تمر خيبر.
1: نعم.
0: فاليهود أرادوا أن يرشوه، أعطوه بعض حلي نسائهم، فطبعا أبى. قال: جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا. والله الذي لا إله إلا هو، لو فهم أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله الإسلام كما يفهمه عامة المسلمين اليوم، والله ما خرج الإسلام من مكة. أما كيف خرج من مكة إلى المدينة، إلى أطراف الجزيرة، إلى المشرق، إلى المغرب؟ بأن المسلمين فعلوا ما قالوا. قالوا: بعني هذه الشاة سيدنا عمر لراعي وهو السمنها.
1: نعم.
0: قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى سمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذه الخشية وهذا الصدق وهذه الطاعة هي التي تميز المؤمنين الصادقين في العصور الأولى. وأما أن يتخذ الدين مجال رزق، أما أن نعيش الفولكلور الديني، الفولكلور يعني مظاهر الدين، فصار ديننا ثقافة إلى فولكلور، إلى عادات، إلى تقاليد. فالإسلام في واد والمسلمون في واد.
1: فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أشكركم وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم ومتابعتهم. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: ربك ربي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء ميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبك في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم من نشر الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 28 من سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والسابع عشر من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كاميرا الوحدة، هل يمكن أن تؤذي صحتنا بقدر ما نتخيل؟ ولماذا تشبه أحياناً بتدخين 15 سيجارة يومياً؟ خطاب ألبانيزي في الأمم المتحدة. خطاب ألبانيزي في الأمم المتحدة، طموح أسترالي لدور أكبر عالمياً. قراءة تحليلية. ومن العناوين العالمية، الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يلغي اعتماد دبلوماسيين هولنديين ردا على حظر منتجات المستوطنات. العراق وسوريا. العراق وسوريا يتفقان على ترتيبات لتسهيل التجارة وحركة المسافرين. محامون دوليون يقولون قدمنا أدلة جديدة للجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف لقادة الاحتلال. الأمين العام لحزب الله يدعو. في ذكرى اغتيال نصر الله، نعيم قاسم يدعو لتجميد التفاوض مع الكيان الصهيوني. الجيش الصهيوني يستخدم الأباتشي لأول مرة في قصف جنوب لبنان. اليمن، غارات حكومية وقصف الحوثي في تعز، آخر تطورات التصعيد في اليمن. السودان، الجيش يسقط مسيرة والدعم السريع يستهدف مستودعات وقود وسط السودان. فلسطين المحتلة غزة، تدهور البنية التحتية يهدد سكان غزة مع قرب موسم الأمطار. فلسطين المحتلة غزة، بين خيام مهترئة و2000 مبنى آجل للسقوط، شتاء غزة يضاعف مخاوف النازحين. غارات صهيونية على غزة، 4 شهداء وعدة إصابات في غارات صهيونية على غزة. الكيان الصهيوني، بن غفير يقود أكثر من 1000 مستوطن لاقتحام الأقصى، وسموتريتش يدعو لشن حرب بالضفة. أوروبا تواجه هرمز يهدد أوروبا بشتاء قارس وفاتورة ضخمة. الرئيس الأمريكي يقول ترامب يؤكد نقل كميات قياسية من النفط عبر مضيق هرمز. الهند ونيبال، عشرات القتلى والمفقودين في الهند ونيبال جراء فيضانات وانهيارات أرضية. هجمات روسية أوكرانية متبادلة تخلف قتلى وتستهدف مدنا ومنشآت نفطية. وزيرة خارجية أيسلندا ترد الجبناء أخلاقيا. وزيرة خارجية أيسلندا ترد على نتنياهو من المنبر نفسه. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كاميرا تعد الوحدة والشعور بالعزلة الاجتماعية من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد في أستراليا، ليس فقط باعتبارها تجربة شخصية، وإنما لما يمكن أن تتركه من آثار على الصحة والرفاهية. وتشير البيانات الصحية إلى أن الوحدة والعزلة الاجتماعية قد ترتبطان بتدهور الصحة النفسية والجسدية والضيق النفسي وبعض السلوكيات الصحية السلبية، كما ارتبطت العزلة الاجتماعية بمخاطر صحية أخرى مثل الخرف والوفاة المبكرة. خطاب ألبانيزي في الأمم المتحدة. استغل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاق حملة أستراليا رسميا للفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2029-2030، مقدما رؤية تقوم على تعزيز دور أستراليا كقوة متوسطة قادرة على الإسهام في معالجة التحديات الدولية المتصاعدة. وأكد ألبانيزي أن أستراليا ستسعى في حال فوزها بالمقعد إلى الدفاع عن القانون الدولي وسيادة الدول، والعمل على إيصال أصوات الدول الصغيرة والمتوسطة إلى دوائر صنع القرار الدولي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاحات تواكب متغيرات القرن 21. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني، ألغى وزير الخارجية الصهيوني جادعون ساعر مساء أمس اعتماد جميع الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مكتب التمثيل الهولندي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، مرجعا القرار إلى تبني هولندا سياسات مناهضة للكيان الصهيوني. وقال وزير الخارجية الصهيوني إن تل أبيب أبلغت مساء أمس السفارة الهولندية في الكيان الصهيوني بأنه توجب على الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله إعادة وثائقهم الدبلوماسية الصادرة عن الكيان الصهيوني خلال مهلة مدتها 7 أيام. العراق وسوريا. اتفق العراق وسوريا أمس على إجراءات جديدة لتسهيل حركة التجارة والنقل عبر المنافذ الحدودية، تشمل تبادل البيانات الجمركية إلكترونيا وتسهيل مرور شاحنات الترانزيت وتوسعة منفذ ربيع الحدودي، في خطوة تأتي ضمن تحركات لزيادة التبادل التجاري وفتح السوق السورية أمام مزيد من الصادرات العراقية. محامون دوليون يعقدون. عقد فريق المحامين الدوليين الممثل للضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية الجمعة اجتماعا مع مكتب المدعي العام في مدينة الهاي الهولندية، وذلك بهدف تقديم أدلة وقوائم جديدة لملاحقة قادة الاحتلال ومديري السجون، تمهيدا لصدور مذكرات توقيف عاجلة وسط تصاعد الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين. الأمين العام لحزب الله يدعو. دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السبت السلطة اللبنانية إلى وضع حد لما سماه التنازلات وتجميد المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني، متهما إياه بمساعدة المشروع الصهيوني الأمريكي بدلا من مواجهته. وألقى قاسم كلمته في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الأمينين العامين السابقين للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. وقال قاسم في كلمة متلفزة إن الرئيس اللبناني يحق له التفاوض، لكنه اعتبر أنه لا يحق له مخالفة الدستور أو التنازل عن حق لبنان في مقاضاة الكيان الصهيوني. الجيش الصهيوني. شن جيش الاحتلال الصهيوني فجر أمس غارات جوية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان، ونفذ عمليات نسف منازل وقصفا مدفعيا وإطلاق نار مستعينا بمروحيات الأباتشي في ضرباته اليومية على لبنان. وفي إطار الانتهاكات المتواصلة لاتفاق صيغة الإطار الموقع في يونيو حزيران الماضي، شملت الهجمات الصهيونية بلدات ومناطق في أغذية صور والنبطية ومرجعيون وبن جبيل، بينها المنصوري ووادي زبقين والنبطية الفوقة وكفر تبنيت وميفدون وكفر مرمان ومزرعة الشومرية والقصير وبيت يحون وصربين وحدثة. اليمن. قالت القوات الحكومة اليمنية أمس إن طيرانها الحربي قصف معسكرا وعربات لجماعة الحوثي في مفرق ماوية شرقي تعز، وذلك في ظل تجدد المواجهات المتقطعة في جبهات عدة. وأكدت القوات الحكومية أن القصف الحوثي تجدد على مواقعها في جبهتي الدفاع الجوي ومنطقة هان في تعز. السودان. أعلن الجيش السوداني أمس إسقاط طائرة مسيرة معادية في ولاية كمال كردغان، بينما قصفت مسيرات انقضاضية تابعة لقوات الدعم السريع مستودعات أم عليلة للوقود وسط السودان. وقال الجيش في بيان مقتضب إن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة معادية في ولاية شمال كردغان، ولم يتضمن بيان الجيش تفاصيل عن الجهة التي تعود إليها الطائرة المسيرة. فلسطين المحتلة غزة. تعاني مدينة غزة تدهورا كبيرا في بنيتها التحتية، يجعل سكانها غير قادرين على مواجهة تداعيات موسم الأمطار مع اقتراب فصل الشتاء. مئات المباني في المدينة تواجه خطر الانهيار، فضلا عن افتقار مخيمات النازحين إلى مقاومات الحماية من الأمطار، كما تضررت شبكات الصرف الصحي بشكل كبير خلال فترة الحرب الصهيونية على غزة. مراسلة الجزيرة نور خالد نقلت معاناة أهل غزة في هذا التقرير. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. غارات صهيونية على غزة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 12 آخرون الأحد في غارات صهيونية على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. وفي التفاصيل، قالت مصادر طبية للجزيرة إن الفلسطيني عدي عدي العصار 28 عاما استشهد إثر قصف نفذته مسيرة صهيونية على منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع. الكيان الصهيوني. اقتحم 1143 مستوطنا أمس المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وأدوا طقوسا تلمودية وأدخلوا قرابين نباتية إلى باحاته وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات فرض وقائع جديدة في المسجد الشريف. ويتزامن التصعيد في الأقصى مع فرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية بسبب حلول عيد العرش اليهودي ورفع الجيش حالة التأهب، في وقت دعا فيه وزير المالية الصهيوني بيتسلائيل سموتريتش إلى شن حرب واسعة في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية. أوروبا تواجه أوروبا واحدة من أعمق أزمات الطاقة التي واجهتها القارة منذ جائحة كوفيد-19 كورونا والحرب في أوكرانيا، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع فاتورة استيراد الغاز والغاز المسال والديزل. ويأتي هذا التصعيد بحسب فقرة نافذة اقتصادية بسبب اضطراب الإمدادات الناتج عن أزمة مضيق هرمز، ما جعل دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة اختبار صعب يتطلب إجراءات عاجلة لترشيد الاستهلاك ودعم الأسر والشركات. الرئيس الأمريكي يقول: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن الولايات المتحدة نقلت كميات قياسية من النفط عبر مضيق هرمز خلال الليلة الماضية، مؤكدا أن الكميات المنقولة تجاوزت ما كان يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب. وأوضح ترامب أن حركة نقل النفط عبر هذا المضيق الاستراتيجي الذي أعلنت إيران فرض حصار عليه شهدت مستويات قياسية، مشيرا إلى أن كميات النفط التي نقلت خلال الليلة الماضية فاقت ما كان يتم نقله قبل الحرب. الهند ونيبال: لقي 56 شخصا على الأقل مسرعهم في ولاية أوتار براديش الهندية وأربع آخرون في نيبال المجاورة، في حين لا يزال 10 عمال في عداد المفقودين جراء أمطار غزيرة وعواصف أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وجليدية وسط ارتفاع منسوب الأنهار إلى مستويات الخطر. هجمات روسية وأوكرانية: تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات الليلة الماضية وصباح أمس الأحد، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وأضرار مادية في مناطق عدة وسط استمرار التصعيد في الهجمات الجوية بين الجانبين. وحسب القوات الجوية الأوكرانية فإن روسيا هاجمت أوكرانيا الليلة الماضية ب 170 مسيرة تم اعتراض 147 منها. وأوضحت السلطات الأوكرانية المحلية أن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم امرأتان في زاباروجيا وشخصان في سومي وفتاة وامرأة في منطقة دانيبرو بيتروفسك. الخبر الأخير في هذه النشرة: وزيرة خارجية أيسلندا ترد. في مشهد دبلوماسي استثنائي شهده مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس الماضي، قوبل صعود رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى المنصة بانسحاب جماعي لدبلوماسي عشرات الوفود الدولية. هذه الخطوة الاحتجاجية أثارت حفيظة نتنياهو ليوجه هجوما حادا نحو المنسحبين، واصفا إياهم بأنهم جبناء أخلاقيا، في تصريح أشعل موجة واسعة من الجدل والسخط عبر المنصات الإعلامية والرقمية. غير أن الرد الأقوى والأكثر إفحاما لم يتأخر وجاء من المنبر الأممي ذاته، فقد اعتلت وزيرة خارجية أيسلندا كاترين غونارستودتير المنصة لتصويب سهام النقد بوضوح لنتنياهو قائلة: إن الجبناء أخلاقيا هم قادة العالم الذين ينتهكون القانون الدولي مرارا وتكرارا ولا يحترمونه. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا: الوحدة، هل يمكن أن تؤذي صحتنا بقدر ما نتخيل؟ ولماذا تشبه أحيانا بتدخين 15 سيجارة يوميا؟ خطاب ألبانيزي في الأمم المتحدة: خطاب ألبانيزي في الأمم المتحدة طموح أسترالي لدور أكبر عالميا، قراءة تحليلية. ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يلغي اعتماد دبلوماسيين هولنديين ردا على حظر منتجات المستوطنات. العراق وسوريا، العراق وسوريا يتفقان على ترتيبات لتسهيل التجارة وحركة المسافرين. محامون دوليون يعقدون، محامون دوليون قدمنا أدلة جديدة للجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف لقادة الاحتلال. الأمين العام لحزب الله يدعو، في ذكرى اغتيال نصر الله نعيم قاسم يدعو لتجميد التفاوض مع الكيان الصهيوني. الجيش الصهيوني، الجيش الصهيوني يستخدم الأباتشي لأول مرة في قصف جنوب لبنان. اليمن، غارات حكومية وقصف حوثي في تعز أخطر تطورات التصعيد في اليمن. السودان، الجيش يسقط مسيرة والدعم السريع يستهدف مستودعات وقود وسط السودان. فلسطين المحتلة غزة، تدهور البنية التحتية يهدد سكان غزة مع قرب موسم الأمطار. غارات صهيونية على غزة، 4 شهداء وعدة إصابات في غارات صهيونية على غزة. الكيان الصهيوني، بن غفير يقود أكثر من 1000 مستوطن لاقتحام الأقصى، وسموتريتش يدعو لشن حرب بالضفة. أوروبا تواجه، هرمز يهدد أوروبا بشتاء قارس وفاتورة ضخمة. الرئيس الأمريكي يقول ترامب يؤكد نقل كميات قياسية من النفط عبر مضيق هرمز. الهند ونيبال، عشرات القتلى والمفقودين في الهند ونيبال جراء فيضانات وانهيارات أرضية. هجمات روسية أوكرانية، هجمات روسية أوكرانية متبادلة تخلف قتلى وتستهدف مدنا ومنشآت نفطية. وزيرة خارجية أيسلندا ترد، الجبناء أخلاقيا. وزيرة خارجية أيسلندا ترد على نتنياهو من المنبر نفسه. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 12 درجة. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11 والدقيقة 46، يرفع لأذان العصر تمام 3:17، يرفع لأذان المغرب تمام 5:58، ويرفع لأذان العشاء تمام 7:16. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عرب سعيسة. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents, as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Karim Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

كنز. راجل لما رجع للبيت حصل بينه وبين زوجته خلاف وخناقة، لكن المرة دي طلبت الزوجة الطلاق من جوزها. الزوج غضبان طلع ورقة من جيبه وكتب عليها: نعم، أنا فلان فلاني أقرر وأنا بكامل قواي العقلية إني متمسك بزوجتي تمام التمسك ولا أرضى بغيرها زوجة. هي طبعا مش عارفة، هي افتكرت إنه كتب طلاق وبتاع، وحط الورقة في ظرف وسلمها للزوجة وخرج من البيت وهو ساتر شرار الغضب بيطاير من عينيه. كل ده والزوجة ما تعرفش إيه اللي جوه الورقة دي. ولما وقعت الزوجة في ورطة تروح فين وتقول إيه وإزاي تم الطلاق؟ كل الأسئلة دي خليتها في دوامة وحيرة. وفجأة رجع الزوج البيت ودخل مباشرة لغرفته من غير إنه يتكلم ويقول كلمة واحدة. راحت الزوجة لغرفته واتكلمت بصوت كده واطي ومنكسر بتسأله بإنه يستفتي الشيخ: أنت طلقتني يعني؟ هي مفكرة إنه أطلقها، وأنا متندمة كتير، أنا والله ندمانة أوي، يمكن اللي حصل غلطة وإنها ما بتقصدش اللي حصل. فرد الزوج قال لها: وانت ندمانة ومتأسفة على اللي حصل؟ فردت الزوجة قالت له: أيوه والله ندمانة، أيوه والله أنا ما قصدت اللي قلته، وأنا ندمانة أوي أوي أوي على اللي حصل. ساعتها قال لها جوزها: طيب افتحي الورقة وبصي جواها. وفتحت الزوجة الورقة وقرت اللي جواها، فبقت تعيط وهي بتقرا اللي فيها، وما قدرتش انها تبص بوش جوزها اللي بادرها وقال لها: مشاكلنا مش راح تتحل بالطلاق في كل مرة، لكن بالمودة والرحمة. منقول للزوج: لو أغضبتك افتكر أن الله جعل الطلاق بإيدك لقدرتك على التحكم بغضبك أكتر منها. قالوا المرأة زي الكهرباء، لو عرفت أنك تستخدمها مالت حياتك بالنور، ولو أسأت استخدامها نفضتك نفضة جابت أجلك، يعني لسعتك الكهرباء. وقالوا كمان المرأة زي الصابونة، ملمسها ناعم وريحتها حلوة، لكن لو ضغطت عليها خرجت من بين إيديك، ولو دست عليها اتزحلقت واتكسرت عظامك. إذن المودة والرحمة، والحياة بتكون دايما حلوة وجميلة وسعيدة، وربنا يسعد كل الأزواج يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان المرأة كمان إنسان زيك، يا ترى سألت نفسك يوم وانت بتطالب المرأة إنها تكون جميلة جدا، مظهرها نظيف جدا، ملامحها كده مشرقة زي الشمس، وفية جدا وصادقة جدا جدا جدا، وإنها تكون كمان متدينة جدا جدا جدا، وتشترط عليها إنه تمارس معاك دور الحبيبة والأم والزوجة والخدامة، وتتصيد عيوبها اللي ظهر منها وما بطن، وتحسب عليها أنفاسها وحركتها وسكنتها، خوف من إنها تخالف شروطك المقدسة أو تخرج عن سلطان أحكامك اللي ما بتقبلش الطعن أو الاستئناف. يا سيدي، المرأة دي هي إنسان زيك، ليها قلب وعقل وعاطفة أكتر منك، بتكره زي ما أنت بتكره، وبتحب زي ما أنت بتحب، وبيحق ليها كمان زي ما بيحق ليك إنها تطالبك بإنك تكون أنت كمان جميل جدا ونظيف المظهر، مشرق الملامح، وفي جدا وصادق جدا جدا، وتكون أنت راخر متدين كمان كتير، وتمارس معاها دور الحبيب والأب والزوج والخادم. إذن ما تنساش أبدا إن المرأة ما هياش شيء من أشيائك، لكنها شريك حياتك، ومش من حقك تحت أي ظرف من الظروف إنك تستأثر بامتيازات الشركة دي وأربحها لنفسك، ساعتها دي قمة الأنانية والنذالة والهوان. المرأة برضو هي إنسان زيك.

حان وقت الحكاية. الحكاية بعنوان المحتال وظل النخلة.

تعرفوا الجدات بتحب انه يحكوا الحكايات. انا افتكر دايما جدي الله يرحمه كان بيحكي لنا حكايات، وبتحكي بتقول البنت تحكي جدتي وتقول بانه جدي كان حكيم القرية، وانه ابدا ابدا ما كانش حد يقدر يخدعه ولا إنسان مهما كان ماكر خبيث طماع أو شرير، وإنه أبدا أبدا ما سمحش بالظلم ولا خاف من البطش إذا كان على حق. بتقولها البنت احكي لي يا جدتي عن جدي وإزاي كان حكيم، وبتحكي الجدة وبتقول كان يا مكان ليس في سالف العصر والأوان، لكن من وقت قصير أعوام قليلة للورا عشرات السنين وبضعة أيام، كان هناك راجل اسمه شداد. وكان شداد ده رجل شرير، شغلته الدهاء والمكر والكذب والاحتيال، وعيشه قائم على النصب وخداع عباد الله البسطاء المساكين. وما كانش لشداد مال ولا بيت ولا أرض أو زراعة ولا ماشية أو تجار، ما كانش بيحب إنه يشتغل، وإن كان يحب إنه يحصد هو طبعا ما بيحصدش إلا اللي بيزرعه المساكين، فبيسلبهم مالهم بيسرقهم وعرقهم بخداعه واحتياله من غير تعب. والجدتي بتقول بإن شداد كان في يوم جعان فقطف كان بلحة، البلح من نخلة ما كانتش ملكه مش بتاعته، وبعد ما أكل حسن البلحات رمى النوايا بتاعته في كل اتجاه، وحصل إنه نزل المطر بعد شوية فغطى الأرض والحقول وطاف للبيوت، فاحتمى منه الناس كلهم أغنياء وفقراء عظماء وأجراء، واستمر سقوط المطر وقت طويل، وأخيرا وقف المطر. وبعد شوية نبت نوى البلحات سبحان الله زرعة صغيرة خضرة في كل اتجاه، سقاها المطر وارتوت منه وطعمتها الأرض السودة واتملت بطعمها، وخرج والدها نبتة خضرة استطالت ونمت على مر الأيام والشهور والسنين. ولما شاف شداد أن نوى بلحاته بقت نخلات يا ساتر تعجب واندهش، لكنه لم يدرك حكمة ربنا أو يسبح بحمده. وصرخ شداد وقال دول نخلاتي، أيوة أنا اللي زرعت النواه، وأنا اللي سقيتها، وأنا اللي أسقيها وأطعمها، فهي لذلك ملكي وحدي. فسابوه الناس لحاله يأكل من بلح نخلاته ويستظل بظلها، وقالوا قد تغني النخلات دي شداد عن المكر والاحتيال، يمكن تبعده عنا وعن الاحتيال فيكون فيها صلاحه وتوبته إن شاء الله، يمكن يتوب. لكن أبدا شداد بقي على حاله، وما كان للنخلات الوليدة إنه تغير من طبع شداد الشرير أي حاجة، ولأنه مكار زي الثعلب
وشر وشره زي الذئب، طماع زي بعض الناس. انتظر شداد حتى كبرت نخلاته وبقت رأس كل منها يعني عالية بشكل، وبقت واستطال ظلها فبلغ أكتر من 100 ذراع، بقت عالية وضخمة الشجرات. ساعتها صرخ شداد وقال: النخلات دول ملكي، وكل فايدة منها تكون كمان من حقي، محدش يشاركني فيها أبدا. فسألوه الناس: وهل يشارك حد في سعفها أو بلحها؟ فجاوبهم: لا، ولكن كتير بيشاركوني في ظلها. وده لأن نخلات شداد كانت طويلة عالية شامخة، بيسقط ظلها على كل اللي حواليها، الأرض المزروعة والأشجار. فقال شداد: كل اللي بينزل عليه ظل نخلاتي فهو ملكي. يا ساتر، لأن أهل القرية بتاعتنا بسطاء وطيبين وصدقوا كلام شداد، فصار كل اللي بيسقط عليه ظل نخلات شداد ملك له. عشرات الأفدنة ومئات الأشجار استولى عليها شداد من غير تعب أو كد، بس بفضل ظل نخلاته، وبقى هو أصحاب الأرض بتاعت الفقراء، وبقى شداد من الأغنياء. وكل ده بسبب مكره وخبثه وطمعه وشره. وبقيت نخلات شداد على نموها وطالت جذوعها أكتر من أول، حتى بقت كأنها أوتاد راسخة زي الجبال، أقدامها في الأرض ورؤوسها في السماء. واستطال ظل نخلات شداد حتى مس منزل العجوز الطيبة فاطمة. يعني الشجرة لما بتكبر الظل بتاعها، لو حد يعني البيت اجى على الظل خلاص ملكه. وكل من عرف فاطمة كان يشفق عليها، فهي عجوز وحيدة ملهاش راجل ولا ولد ولا مورد رزق غير بضع عنزات بتربيها وتبيع لبنها. والكل كانوا بيعطفوا على العجوزة الطيبة فاطمة إلا شداد. يا دوب سقط ظل نخلاته على بيتها حتى صرخ وقال: صارت الدار دي ملكي من اللحظة دي. لكن العجوز فاطمة قالت لا، ووقفت في وش شداد وقالت له: بيحكم بيني بينك وبين القاضي. وأجاب شداد بخبث ومكر: لكن قريتنا صغيرة ما فيهاش قاضي. وبتسكت الجدة اللي بتحكي الحكاية وبتقول وكأنها حزينة على ذلك. وبنسألها: وإيه حصل بعد كده يا جدتي؟ فبتقول إن قريتنا ما كانش فيها قاضي، ولكن كان بيها رجل حكيم. وبتقول بفخر: هو جدي الرجل الحكيم. وعمل إيه في المشكلات دي؟ وإزاي أنصف العجوزة فاطمة من مكر شداد وخبثه؟ وبتلمع عينين جدتي بوميض الذكرى الحبيبة، وبتقول إنها بتتكلم عن جوزها شداد، عن جوزها. وبتقول
لما استمع حكيم قريتنا جدك للحكاية فكر كتير، لأنه من زمن كان بيشوف خبث ومكر شداد، وأراد إنه يرد الكيد له، فخرج له وقال: يا شداد أنت على حق، كل اللي يمسه ضل نخلاتك يكون ملك ليك. فبكيت العجوزة فاطمة لما قال له الجد الحكيم، أما شداد المكار فابتهج فرح انبسط وقال: ده اللي أنا كنت أقوله دايما. وها هو ذا حكيم القرية شهد بكده كمان، ودلوقتي أنا راجع لبيت العجوزة لأنه بقى ملكي من اللحظة دي، ولابد إنه هيجيني بتمن جيد هقدر أبيعه بفلوس كتيرة. لما أبيعه مع عنزاته يخرب بيته، هياخد العنزات كمان. ولكن الجد الحكيم استوقفه، تقول جدتي قال له: انتظر لحظة. والتفت للعجوز الطيبة اللي كانت بتعيط على بيتها وعنزتها وقال لها: يا امرأة روحي وهاتي واحدة من عنزاتك نشويها وناكل لحمها لأننا جعانين. فطوعته فاطمة العجوز، فدبح الجد الحكيم العنزة وحطها يشويها فوق النار. وبعد شوية استوى الشوي استوى وطلعت ريحة طيبة. فقال الجد الحكيم لشداد المكار: انت شامم ريحة الشوى؟ جاوب شداد بالموافقة. فعاد الجد بيسأل: انت شايف دخان الشوى؟ قال له شداد: طبعا. وافقوا. فسألوا الجد مرة تانية: يا ترى الدخان ده بيروح فين وريحة الشوى؟ وبيجاوبوا شداد: أخدتها الريح في كل اتجاه فغطت أنحاء القرية. فسألوا الجد الحكيم: يا ترى هل راحت الريحة والدخان فيما ذهبوا فوق أرضك ونخلاتك؟ يا سلام. فقال شداد: أيوة طبعا، راحوا فوق كل أرضي ونخلاتي. فقال الجد الحكيم: حسنا، بكده اعترفت بأن أرضك ونخلاتك بقت ملك للعجوزة الطيبة فاطمة. وإن كنت أنت ملكت أرض الفلاحين وبيت العجوز بظل نخلاتك فهي ملك ده كله منك بريحة شوائها ودخانها، وعليك إنك تسلمها كل ما تملك في الحال. وبتبتسم الجدة ابتسامة واسعة وهي بتقول: وبكده غلب جدك الحكيم شداد المكار، فرجع منه أرض الفلاحين المساكين ورجعها ليهم، وبيت فاطمة العجوزة ردوا ليها، وحتى النخلات بقت بلحها وظلها ملك للناس كلها، لأن شداد ما عادش يملكها من وقت اللحظة دي. وسألتها بشوق: وشداد يا جدتي جراله ايه؟ عامل ايه بعد كل ده؟ بتقول الجدة وهي فرحانة: راح شداد، راح ساب الحتة للأبد، وبيقول اللي سمعوه هو بيسيب البلد راحل بانه حيبحث ويدور عن حتة، عن قرية تانية يسكن فيها، بشرط انه ما يكونش فيها جد عجوز حكيم طيب اشد ذكاء من كل الماكرين. يا سلام.
وإيه رأيكم بالحكاية الجميلة اللي كلها حكم؟ المكار نهايته طبعا الضياع، يا إما السجن يا إما الطرد، الناس كلها تحتقره. أما الإنسان الصادق ربنا بيوقف معاه وبيساعده بيوفقه، ربنا يجعلنا وإياكم من الصالحين الصادقين يا رب العالمين. وإن شاء الله إلى اللقاء في حكاية تانية إن شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنحكي لكم حكاية، قصة المجنون اللي أبكى العقلاء. القصة بتقول: مر مجنون على عابد بيناجي ربه وهو بعيط والدموع بتنزل على خدوده وهو بيقول: يا رب يا رب ما تدخلنيش الجنة، النار عفوا، ارحمني ارحمني يا رب، ما تخلينيش أدخل النار يا رب، يا رحمن يا رحيم يا رحمن، ما تعذبنيش بالنار، أنا ضعيف ملياش قوة على تحمل النار، ارحمني يا رب ارحمني يا رب. وجلدي رقيق ما يقدرش يتحمل حرارة النار، فارحمني، وعظمي رفيع وما يقواش على شدة النار، فارحمني. ساعتها ضحك المجنون بصوت عالي والتفت إليه العابد وقال له: بتضحك ليه يا مجنون؟ ايه اللي بيضحكك؟ قال له: كلامك كلامك هو اللي بيضحكني. قال له: وايه اللي بيضحكك فيه؟ قال له: لانك بتعيط خوف من النار. قال له: وانت ما بتخافش من النار؟ المجنون قال له: لا ما بخافش من النار. ضحك العابد وقال: صحيح انك مجنون. المجنون قال له: ازاي بتخاف من النار يا عابد وعندك رب رحيم رحمته وسعت كل شيء؟ العابد قال: انا عندي ذنوب، لو يؤاخذني الله بعدل يدخلني النار، وانا بعيط عشان يرحمني ويغفر لي وما يحاسبنيش بعدله بل بفضله ولطفه ورحمته حتى ما ادخلش النار. هنا ضحك المجنون بصوت اعلى من المره اللي قبليها. انزعج العابد وقال له: ايه اللي بيضحكك؟ قال له: يا عابد، عندك رب عادل لا يجور